0: عطرة. أنا جيتك بهاليوم وبهاللحظة واقف قدامك عشان بدي أفرحك، أفرحك لما أحاول أذكرك باللحظات اللي أنت عشتيها مع ابنك يسوع. يسوع اللي صار إلنا نور، نور العالم. يسوع اللي هو نور الكون، هو المسيح اللي ظهر لنا مواقف عديدة، شع نوره لما تعمد في نهر الأردن، شع نوره وهو جالس فرحان بعرس كانا الجليل، شع نوره لما خلى الخطيين يتوبوا، شع نوره لما تجلى على جبل طابور، شع نوره وهو جالس وسط تلاميذه بيقدم لهم جسده ودمه مأكل ومشرب حقيقي. لهيك رح نبدأ مع هالمؤمنين القاعدين قدامك ونصلي مرة أبانا والسلام والمجد.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطيانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. في السر الأول من أسرار النور بذكرك يا عذراء بلحظة ما يسوع تعمد في نهر الأردن على إيد يوحنا المعمدان. بذكرك يا عذراء لما وضع يسوع إجري بنهر الأردن وبارك المي. بذكرك يا عذراء لما طلب يسوع من يوحنا المعمدان إنه يعمده عشان يشجعنا على الطهارة. بذكرك يا عذراء لما حل الروح القدس بهيئة حمامة يرفرف فرحان والمي نازل على يسوع. بذكرك يا عذراء والمسيح خارج النهر من بعد العماد والله بأيده بيشهد له قدام كل الناس إنه ابنه الوحيد. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
0: آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل وان

0: في السر الثاني من أسرار النور، بذكرك يا عذراء لما دخلتي مع يسوع تحضروا عرس كانا الجليل. بذكرك يا عذراء لما زودتي فرحتهم بوجودك. بذكرك يا عذراء لما ابنك تدخل وحول المي لخمر. بذكرك يا عذراء بإيمان الموجودين لما شافوا المي تتحول لخمر. بذكرك يا عذراء بإنك أنت السبب في الأفراح، كل الأفراح.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي

0: من الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.

0: في السر الثالث من أسرار النور، بذكرك يا عذراء لما ابنك حاول يربح ضمير الإنسان لما قال له توب. بذكرك يا عذراء بأنه ملكوت ابنك أصبح بالتوبة في متناول كل إنسان. بذكرك يا عذراء كل الأشخاص اللي تجاوبوا مع نداء ابنك يسوع للتوبة. بذكرك يا عذراء بمتى العشار، بزكا، بالمجدلية والسامرية، كل إنسان خاطي رجع للتوبة. بذكرك يا عذراء بإنه إحنا اليوم كمان محتاجين لهالتوبة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ

0: وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى

0: في السر الرابع من أسرار النور بذكرك يا عذراء بالمسيح وهو طالع على جبل طابور عشان يتقابل مع أبوه السماوي. بذكرك يا عذراء بوج المسيح اللي بشع نور. بذكرك يا عذراء بالصحبة الطيبة والحلوة اللي مكونة من الملائكة إيليا وموسى والله الآب ويسوع الابن وبطرس ويوحنا ويعقوب. بذكرك يا عذراء بيسوع وهو غرقان في اعماق الصلاة. بذكرك يا عذراء بالصوت اللي سمعه كل العالم جاي من السماء يقول اسمعوا اسمعوا لابن الحبيب.
1: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
1: السلام عليك يا مريم هي ممتلئة نعمة الرب معك. مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم هي ممتلئة نعمة الرب معك. مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم هي ممتلئة نعمة الرب معك. مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك. مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك. مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك. مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك. مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الدارين، آمين.

0: في السر الخامس من أسرار النور بذكرك يا عطرة والمسيح قاعد عمايدة العشاء وحواليه أصحابه اللي بيحبهم واللي حبوه. بذكرك يا عذراء فرحة العشاء, عشاء الفصح, عشاء العيد, عشاء الخلاص. بذكرك يا عذراء باللحظة اللي فيها المسيح أخذ قطعة الخبز وحولها إلنا لجسده المقدس. بذكرك يا عذراء باللحظة التانية اللي فيها المسيح أخذ الكاس اللي فيه الخمر وحولوا لإلنا لدمه الكريم. بذكرك يا عذراء بيسوع اللي قدم لنا كل إشي, اللي قدم لنا ذاته ذبيحة حية طاهرة نقية لخلاص العالم. أبانا الذي في السماوات, ليتقدس اسمك, ليأتي ملكوتك, لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا, واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا, ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم, يا والدة الله, صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم, يا والدة الله, صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم, يا والدة الله, صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم, يا والدة الله, صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم, يا والدة الله, صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم, يا والدة الله, صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم, يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل آوان

0: يا عطرة، بعد ما ذكرناك باللحظات الحلوة اللي بتفرح قلبك، قلنا عندك طلب إنك تقبلي منا الصلاة المكونة من السلام عليك يا سلطانة، من أجل كل شخص ما قدرش يحضر معنا، ومن خص بالذكر كل المرضى. السلام عليك يا سلطانة يا أم الرحمة،
1: السلام عليك يا حياتنا
0: وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، ونتنهد إليك
1: نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة. يا حنونة، يا رؤوفة، يا حلوة مريم البتول.

0: الساعة الآن 7 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا، ويعاد 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولورويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جانا. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12، موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغدي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
5: نقلا للاحداث المحليه.
6: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الضباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه، قابلاتي مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس عم السوق، بدك تدبر، حط يا عم دفع مصفى.
5: متابعه لهموم المواطن
6: وكل شيء بده يقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسين نسوي مطرب يا زلمه، هو الاحتلال ما نعسين نسوي منهول يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مشان ربنا. يعني في ناس انا محترمه في البلاد هذه، في ناس مكدسه مش محترمه وبس. يا بتكون عكس المسؤوليه يا بتروحوا حلوا عننا بقى توافق رفلاكو.
2: اخر الاخبار والتطورات.
7: احنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس ابو عمار احنا الشعب الجبارين، وان شاء الله تضل ايدنا واحده وكلمتنا واحده ونرجع على بعض.
2: المواجهه المباشره في طرح القضيه.
6: انا سارق سياره، انت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، مو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلديه مواصلات.
2: حديث البلد، همزه وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الاحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
8: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
1: نقلا للأحداث المحلية.
3: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بتفوق ينزل بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية نسينا الصحية يعني بلاقي مخالفة معلقة. طب يا عم دبل للناس يا عم السوق بدك تدبر حط يا عم دفع نصفة.
1: متابعة لهموم المواطن
3: وكل شيء بيجي بقولك الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعسين يسوي من هون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مكدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا ما تروحوا شفناكوا.
1: آخر الأخبار والتطورات.
3: أنا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
3: أنا سار سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه هو يطلع مواصلات هو ساكن في بيت عام خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4:00 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 اف ام. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

بسم الله الرحمن الرحيم. سيدة السادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج طل الصباح. هذا يوم جديد نبدأ فيه وأنتم بالتحية والسلام على كل من اختار أن يبدأ يومه أيضا بالتحية والسلام وأن يبدأ يومه بالواجبات الدينية، بالواجبات الحياتية والمعيشية والنفسية كمان. فبنقول لكل حدا هيك صحي وصحصح وبلش يومه ونهاره وأدى اللي عليه والأشياء وقعد يا إما بشغله يا إما بستنى بأي شغلة يا إما لسه هيك متردد وين يروح وين يجي. الله يسعد صباحكم جميعا وأهلا وسهلا فيكم. اليوم السبت 22/8/2026، المدارس على الأبواب بكل الأحوال. شو يعني السبت للسبت بتصير خلصت الدنيا بضل ما فيش تسمش بدلنا كل يوم. اليوم كمان السبت بيكون 9 ربيع الأول 1448 للهجرة النبوية الشريفة. كيف أصبحتم سيداتي وسادتي؟ أتمنى أن تكونوا بخير من الله العلي العظيم وأن يديم عليكم نعمة الأيام وتداول الأيام والحياة والبدايات والصباحات وكل ما أصبحتم به وعليه من نعم كثيرة مع بداية هذا اليوم وبداية هذا الصباح. الأخبار، الموضوعات، الملفات، ترندات، القصص، الحكاية، مواضيع مختلفة متعددة متنوعة في كل المجالات، الحال الاقتصادي، الحال الأمني، الحال السياسي، الحال الانتخابي، الملفات اليومية الحياتية الخاصة بالبني أدمين من هنا ومن هناك ويعني من كل التفاصيل هاي. اليوم هناك رفض دولي واسع لمخطط إيوان. طبعا إيوان صار له أبو 10-15 سنة 20 سنة الإسرائيليين. هو أصلا من الثمانينيات يعني كان في حديث في هذا الموضوع، والإسرائيليين قاعدين بيحركوا بكثير من الأوقات ومن الأزمنة ومن خلنا نقول الملفات اللي كانت مخبية في الجوارير وعلى الطاولة وعلى الرف هون وهناك، كلها جابوها حطوها مرة واحدة على الطاولة وقاعدين خلص يا ولد وسعر يا ولد وكذا وإلى آخره. على أي حال معكم حتى الساعة 11 سيداتي وسادتي في هذا البث الإذاعي المتلفز عبر شبكة معنا الإذاعية من راديو موال، من راديو القمر، راديو بانوراما، راديو كل الناس، راديو نغم، راديو بلدنا، ومن خلال شاشة التلفزيون معا على البث الرقمي، على البث التلفزيوني والإلكتروني، كذلك من خلال وكالة معا وأيقونة البث المباشر. مشاهدي هذا البث إلكترونيا أيضا فيسبوك وتيك توك. صباح الخير، شادي الخطيب هندسة إذاعية، سعد أبو سنين تنسيق ومتابعة، زملائنا بكل الإذاعات الشريكة صباح الخير وسلامات. تحياتي من استوديو راديو الرابعة، عادل غريب في الإعداد والتقديم، والأوراق اليوم على الطريق.

تحالف انتخابي يتبلور لخوض الانتخابات التشريعية، تفاعل معه الناس كثيرا. وفد رفيع من فتح إلى القاهرة يوم غد. أيضا إدارة ترامب ستمنع الرئيس عباس من المشاركة بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وهذه المرة تحذير إسرائيلي خطير الضفة على حافة الانفجار. هذا التحذير رقم 142 على 26 على 8.

حتى عالميا باتوا يتعاملون على أن نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ذاهب بلا عودة. طبعا حياخد معاه ناس كثير. هناك كما يبدو يعني ملامح تغييرات ستشهدها المنطقة، يعني حسب بعض المراقبين من أنه حتكون هاي التغييرات مش بس بالحالة الفلسطينية أو الإسرائيلية، حتى الإقليمية كلها. يعني كان دائما نتنياهو رافع شعار الشرق الأوسط الجديد، يبدو أنه لن يكون جزء من تشكيلة الشرق الأوسط الجديد.

أما فيما يخص الجبهة الإيرانية الأمريكية فالانتقال إلى مربع الضغط الاقتصادي يصعد الحرب الكلامية ومستوى التحدي بين البلدين وتبادل رسائل التحدي والعداء بين واشنطن وطهران عشية إعلان أقصى العقوبات على إيران. وإيران تقول هذه ليست الطلقة الأخيرة على البلد والاقتصاد ونحن نعيش هذا الحصار منذ عشرات السنين.

احنا بالنسبه لنا قاعدين نستنى نشوف الدنيا وين مشركه وين مغربه وين رايحه وين جايه. بيقولون في 28 الشهر 28/11 انتخابات برلمانيه, في تغيرات كمان بطبيعه المشاركه بهذه الانتخابات. كان الاعلان عن تحالف بين تيار دحلان وحماس والجهاد والجبهه النضال والشعبي وكذا والاخره, اليسار مع الوسط مع اليمين مع كله. وهناك يعني حديث انتخابي بدأ يطفو على السطح للحال الفلسطيني, وهذا إشي إيجابي بطبيعة الحال. يعني البعض يرى أنه الموضوع في خطورة أو أنه في تغيرات, وواضح أنه في تغيرات, واضح أنه في مستجدات وفي ترتيبات كما يبدو قبل أو بعد الانتخابات. لكن يعني من زمان والحالة الفلسطينية تستدعي أن يكون هناك إجماع أو دخول أو تعامل أو تعاطي مع منظمات التحرير, طالما أنه هاي الانتخابات تحت سقف المنظمة وتحت سقف الحالة السياسية الفلسطينية الحالية. فالبعض يرى بأنه هذا دخول إلى اللعبة السياسية من جميع الأطراف دون استثناء, والبعض يرى بأنها محاولة للبقاء على قيد العمل السياسي. هناك من يرى بأنه تحدي وكسر عظم بين يعني الفرقاء الفلسطينيين, وربما تكون فرصة لضخ المزيد من الدماء وتغيير في الحالة السياسية وتغيير في المشهد السياسي. هلا تغيير شمال يمين طالع نازل ما بتعرف, لكن الترشح والانتخاب والتحالف هو حق لكل فلسطيني ولكل من تنطبق عليه الشروط ولكل من يعني بكل الأحوال الحالة الانتخابية تسري وتجري عليه. واللي ما شربش قهوة يشرب قهوة يلا.

مصطفى كمان، رشيد أبو ثائر مرحبتين، أبو علاء نهاد والشيخ أمجد طويل، وعليكم السلام يا أبو عمر، صباح صبحنا مرتين. هلا من رد الصباح فوصل الصباح. هلال الجبل بكل جماعة رياض حضروني. أريح لك، شو بدك في هالقصة؟ نور صباح النور. أبو عمر بقول اسمح لي أصب عليك. يا صباح الورد، يا صباح النور. أم فهمي صباح النور يا هلا. ثلاث مرات صباح الخير. إبراهيم صباح الورد يا هلا. مروان أبو رعية صباح الفل عليك. أبو طميزة يسعد الصباح يا محمد. منال صباح الفل. أخوي أبو عبد الله فريد الرازم صباح الورد يا هلا. بالهيب البدوية كلها صباح النور. هلا

أول اطلع على أول اطلع مش محتاجة يعني. هلا يا أبو حسن، هلا بيك. يعني هذا يوم جديد على الأقل ما نكدش من بدايته، ما نسودهاش من بدايته. حدا من الزملاء قبل يومين بيكتب بقول أنا مستغرب من بعض اللي بيعملوا بالمجال الإذاعي الصباحي، كيف بيكونوا بهالطاقة الإيجابية وليش ما يحكوا عن التهجير، ليش ما يحكوا عن الظروف الصعبة، ليش ما خلاص. أنا بقول بنفتح ملطمة كل يوم الصبح، بقول أيها الناس ابحثوا عن الهجرة، ابحثوا عن مغادرة الديار أيها الناس. طبعا يعني سقط أنا بعتبرها هاي، وإنه ما بزبط. إحنا بكل اليوم وبكل صباح وبكل لحظة وبكل دقيقة صح الواقع صعب ومؤلم وكل هاي التفاصيل، لكن ما بيعني هذا الكلام إنه نيجي نسلط الضوء ونركز الأضواء إنه والله يا جماعة الخير اللي ما هاجرش لحتى الآن يلحق حاله، في عروض على الهجرة مغرية، وإنه في 2-3 قاعدين بيطلعوا ناس من هناك، وفي 20 واحد. يعني ما بعرف كيف تفكر بالموضوع. هذا اليوم صفحة بيضاء وفرصة جديدة ووقت جديد، إن شاء الله بتكون الأمور أفضل غصبا عن الدنيا وغصبا عن الطبيعة وغصبا عن كل حدا في هذا الكوكب وفي هذه الكرة الأرضية. بدنا نصبح كل يوم الصبح على ما إحنا عليه. ونقول يا رب لمن استيقظوا باكرا صباح الخير. امبارح كان الاستيقاظ جميل ومختلف، والشباب والإخوة والأخوات في فكرة المسارات هاي أنا كنت بشوفها زمان وبتحقس بيني وبين حالي إنه يعني أروح ما روحش، أروح ما روحش، أروح ما روحش، وكان نفسي أكون جزء من هاي المسارات. فامبارح كان في مسار جميل جدا بمنطقة الخليل بنوبة إلى الغرب من الخليل، مسار حلو حوالي يعني بعرفش كم من 100 زلمة أو يعني 6 كمان كانوا بالموضوع بيمشوا بهالطريقة الجميلة هاي من صلاة الفجر. يعني تصلي الفجر وبتقول يا رب، وفي نقطة تلاقي وشي جميل ولطيف وحلو، تضاريس حلوة وهمة عالية. وقالوا لي طبعا الشباب إنه بكرة ثاني يوم مش راح تقدر تقدم الطلة. لا هو أنا مش نعنى على هالدرجة، يعني إنه أجي ممكن في شوية، بس أنا بطبيعتي حرك. يعني حدا ما مش إنه يعني بروح من هون بظل قاعد ونايم ومش عارف إيش، ولا أنا حدا بتحرك يعني تمام. يعني شوي كان المشوار طويل، في طلوع جبل ونزول جبل وكذا والأخيره، بدك تحافظ على الفرامل تبعتك وعلى هاي الأمور. بس التجربة مثيرة جميلة لطيفة حلوة، بتحس إنه في أكسجين حلو ونظيف غير هالإشي هذا. ف والله حجة يلا خيرها بغيرها، الجمعة الجاي خلص ولفنا على كل جمعة إن شاء الله. طبعا كل الشباب والإخوة والأخوات اللي كانوا موجودين ما شاء الله عليهم، والقائمين على المسارات كمان ما شاء الله عليهم، واللي ما راحش راحت عليه.

السيارات الصينية تغزو العالم، وسيارات وشركات ومصانع إنتاج السيارات يعني تتذمر من هذا التنين الصيني الذي ينفخ ناره في كل العالم الآن. ومن هون قاعدين بيقولوا كيف يمكن كبح جماح هذا التنين الصيني الذي يتمدد في الكرة الأرضية بالتكنولوجيا وتكنولوجيا السيارات الكهربائية تحديداً.

هلا يا ابو علي صباح الفل. محمد فطافتا ابو سلمان كمان الله يسعد صباحكم. يا هلا بالجيران والغوالي والحبايب. هلا نادر سليمية سلامات مصاري الله يسعد هالصباح يا حبيب. سلامات سلامات. يوزر هلا جودي الجعبي سلامات. هلا بفارس والحج إبراهيم. كيف العنبات السنة؟ بيقولوا العنب مضروب السنة من في أبصر شو جاء صايبه مش زي زمان يعني مش زي كل سنة. يلا ربنا يعوض إن شاء الله. إبراهيم سعيد صباح الخير.

اخويا ابو حسين الله يسعد الصباح، عمر مرقطن، مهدي صباح الخيرات، سميره صباح الفل، الحبيب انيس زيتون الله يسعد الصباح، كنت منور المسار واجمل يعني الشباب ما شاء الله عليكم للامانه على الراس من فوق. خلاص كل كل كل جمعه، انا كل جمعه اعمل حسابي في في قاعده. يلا مهدي سلامات كمان لخلدون يسعد الصباح حبيب القلب، واحنا تشرفنا فيكم اكثر والله، وان شاء الله دائما بنكون موجودين. محمد شلال دي سلامات وصباح الخير، كمان ام حمزه صباح الورد، امل ابو عيشه سلامات، ام عباده بشارات صباح الخير، العم ابو النور، وصال الشريف زر ومفيد، وهدى غيث، ابو محمد سلامات، وابو زهدي، وام احمد، وابو عاهد رزقات، وحسن ابو داود، ومنيره زامل صباح الخيرات. شكرا لحضرتك. مراد بسيلو معلقة فيش وتغريد صباح الخير، روان صباح الخيرات، وجدان والحج بسام أهلا وسهلا بالجميع. هلا برحاب سكر يا مرحبا. العنب خرب يا شادي، خرب السنة العنب، والرد الجميل من أخوي أبو محمد بقول لك الحمد لله تمام، اللي بيباشر عنزته بيجيب توم، يعني اللي دار باله على عنباته زبطه، واللي ما دار باله على عنباته خربه. محمد جعافر، محمود جعافر صباح الخير، أم إبراهيم سعيد صباح الفل، والعنيدة يا مرحبا، ونسر سلامات يا حبيبي يسعد قلبك، راوي أرجوب صباح الخير ابن فلسطين، وإبراهيم سعيد يا صباح الفل أخوي والجار الغالي رائد جعافر صباح الخيرات.

حلو تعملنا شيء هيك بين وقت والثاني. اليوم كلهم صباح الخير مرتين, بكرة صباح الخير ثلاث مرات. طبعا هذا بثير فضول الناس انه يعني شو صباح الخير مرتين, لايش هاي, ليش هاي, كيف هاي. فلما حدا يقول لك صباح الخير مرتين شو بيتبدر لك يا شادي؟ سعد مش معنا, سعد سعد بحساباته بحسب قاعد على قديش مراكم البرنامج, قديش ضايل للبرنامج, قديش بده ياخذ شو اسمه مصطفى, قديش بده ياخذ, يعني عنده الكالكوليتر شغال. يا ويلك لو هيك الوقت يعطل وروالك من وادي لوادي وراح يطلعك الصيابي. اوه كثر التعليقات بتكل المعرفه كمان يا مستاهل. سلامات, خلينا نروح لفاصل وبعد الفاصل مكترين معكم أكيد محبة وسلامات وتحيات بكل وقت وحين. أهلا وسهلا بالجميع, لننتقل إلى أوراق الصباح بعد الفاصل.

0: هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومرح العائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومرح العائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالة، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12، موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
5: نقلا للأحداث المحلية.
6: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية نسينا الصحية يعني بلاكي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق بدك تدبر حطني يا عم دفع نصفة.
5: متابعة لهموم المواطن
6: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عمي هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعسين يسوي من هون يا عمي مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا يعني مشان ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا بلا كرف كرفناكو.
5: آخر الأخبار والتطورات
7: فعنا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
5: المواجهة المباشرة في طرح القضية
6: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه يطلع مواصلات ومو ساكن ببيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
5: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
8: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
5: راديو موال
9: يا زلمة روح علي الحلال علي الحلال إنه أنا بعاني معكم بعاني لا معك أنت مع شادي اليوم ألف ألف شادي اليوم شادي اليوم جاي وجايب معاه كل الطاقات الحلوة والجميلة والإيجابية واللي مش عارف شو مالها فهذا مثلا وشكرا للاتصال مسبقا بكون مستعجل على الفاصل بكون مستعجل بكاتل فيك على الكذا عشان الضيف بقولك عشان الضيف اللي بعده وكذا وإلى آخره وما بعرف شو

0: طبعا احنا كلنا شغلنا يشين والله مع الانتخابات الجاية بدك تشوف الدنيا مقلوبة كهرباء. أقل واحد استشهد له 40 مرة وكأنه هذا يعني من عشان الاستحقاق. بقول لك استحقاق، والاستحقاق مش كائن عشانه، هو كائن عشان يكون في هذا المكان أو ذاك، لا عشان حرية وطن ولا عشان حرية إنسان. بقول لك هذا ضحى وكذا والأخي طبعا على الرأس من فوق يعني، بس الفكرة أنه ما يكونش هذا سبب أو هو السبب علشان أنه يكون في هذا المكان. هلا التضحية احنا كنا عارفين أنه هي مسار تحرري من أجل حرية الأوطان وحرية الإنسان وحرية الأبدان وحرية اللي مش عارف شو. فهي اليوم تستخدم على أنه هي. أهلا يا مدلي، خلينا نروح لغزة مع زميلنا مصطفى. مصطفى صباح الخير.
1: صباح الخير أبو أحمد، صباح الخير لك ولكل السادة المتابعين والمشاهدين.
0: كيف حالك؟
1: مرة ولا مرتين.
0: حبيتك. شو كيف وصلتك يعني لما حدا بيجي بقول لك شو بتخيل لك؟ أنا كثير أجتني ردود عمالي بضحك يعني من الأمان.
1: انت هو هذا سؤال بعتبره سؤال هجومي، بخليك في حالة دفاع بالتفكير بينك وبين نفسك.
0: اوبا هذا ما راحت ليش الامور للخطة هاي، بس شو يعني مش فاهم.
1: لانه انت بتصير تفكر لما تسأل السؤال هذا بتصير تفكر. بس بكل الاحوال هو جانب ايجابي، احنا تعودنا على صباح الخير، فانت ضفت شيء جديد. صباح الخير مرتين، فصباح الخير كلمة جميلة احنا تعودنا عليها، فلما تقوله صباح الخير مرتين يعني من باب المجاملة والتحفيز، وكمان بتاخذ عقله شوي يعني.
0: حلو، صباح الخير 10 مرات لك. يلا روح. طب منا كيف الأوضاع ماشية؟ كيف التحالفات والدنيا؟ في أجواء انتخابية بلشت عندكم؟ بلشت الناس تتحرك ولا حلوا عنا وعطونا ناكل ونشرب وإن شاء الله بتجيبونا زط عوين؟
1: والله يا أبو أحمد يعني لو أقول لك إن الأجواء الانتخابية وما يحدث عن بما يحدث عن طريق التحالفات والأخبار العلاقة بالتحالفات والانتخابات التشريعية كلها فقط عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع المختصة. أنا بحكي لك ميدانيا وواقعيا الدين. الحال صعب جدا في قطاع غزة وخاصة الجانب الإنساني، بمعنى أنه الحياة للإنسان في قطاع غزة هي أولويات. الآن الأولوية الأساسية هي توفير الاحتياجات اليومية، توفير احتياجات المأكل والمشرب والنزوح ومجابهة كل ظروف الحياة الناتجة عن الحرب. كل ما يحدث عن تحالفات وأخبار متعلقة بالانتخابات التشريعية هي فقط عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي منصة للتراشق والآراء وما بين مؤيد وما بين معارض، ولكن أعتقد أنه المواطن في غزة عنده الأولويات بدرجة أساسية هي لتوفير الحياة اليومية ومقومات الحياة اليومية اللي هي مش موجودة أصلا. وبالتالي إذا بدنا نحكي عن أولويات، لا، الأولويات في غزة بتختلف تماما. حتى كمان إذا صارت انتخابات وحراك بالانتخابات لازم يكون مرتبط بتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة للمواطن الغزاوي. للأسف زي ما كنا احنا بنحكي عن شعارات أي فصيل أو أي شخصية أو أي قائمة مرتبط بالقدس والتحرير والقضية الفلسطينية، للأسف اليوم الناس تنتظر مين هو الفصيل أو مين هي الجهة أو مين هي الشخصية اللي قادرة على تخفيف الوضع الإنساني وقادر على يعني وضع حلول للأزمة اللي احنا عايشينها. وبالتالي نظرية قطاع غزة ونظرة قطاع غزة مختلفة تماما عن باقي المناطق، والأمر متعلق بالأولويات وبنتاجات الحرب لغاية هذه اللحظة.
0: يعني الأهم من كل التحالفات وكذا شو اللي بده ينعمل؟ يعني شو البرنامج اللي ممكن ينعمل للشعب، للناس، لغزة، لظروفها، للقدس، للمعطيات، للعمال، للموظفين، لهذا الجيش الشعبي الفلسطيني اللي لاقي حاله بين منطقة وسنديان وظروفه إلى آخره؟ شو ممكن ينعمل له؟ هذا هو السؤال الأهم بتوقع اليوم اللي الناس بتسأله قبل ما تروح لكثير من التفاصيل الثانية. ميدانيا كيف ماشي الأمور مصطفى؟
1: يعني خلينا بحنا بحكينا عن الشيء اللافت خاصة في 24 ساعة الماضية، ملاحظ عودة الهدوء النسبي على صعيد توقف عمليات الاغتيال والاستهدافات المباشرة. انت بتعرف قبل أيام قتلت إسرائيل أكثر من 20 مواطن في مجزرتين، يعني في مجزرة المينا ومجزرة استهداف اجتماع شرطي وسط مدينة غزة. بعد هاي المجازر الإسرائيلية هناك حالة يعني هدوء نسبي ملاحظة في الساعات الأخيرة وخاصة في 24 ساعة الماضية. هذا الأمر يعني يتزامن مع تواصل تحلية طيران للاستطلاع في مناطق مختلفة على مستوى قطاع غزة، إضافة إلى تواصل عمليات استهداف المناطق الصفراء من الجانب الفلسطيني أو بما يعرف بمشارف المنطقة الصفراء. في الساعات الأخيرة رصدنا قصف مدفعي في شمال غرب رفح، شرق خان يونس، شرق الزيتون، شرق حي التفاح، شرق الشجاعية. هذا القصف يتركز في ساعات متأخرة من الليلة وفجر كل يوم، وهذا الأمر يسبب حالة توتر وخوف كبيرة وخاصة لدى الأهالي وفي نفوس الأهالي المتواجدين في البيوت المتضررة كليا وجزئيا أو في الخيام المتواجدة بكثرة في المناطق المتواجدة والمطلة على المناطق الصفراء. وبالتالي نتحدث عن هذه المناطق، مناطق خطيرة جدا، ولكن يتواجد فيها الناس ويتعرضوا لقصف مدفعي واستهداف وإطلاق نار مستمر أشبه بكل ليلة في هذه المناطق. على الصعيد أيضا إطلاق النار من المنطقة الصفراء على المواطنين وعلى مشارف المنطقة الصفراء، كان هناك وصول للشهيد إبراهيم محمد كوارع الذي يعني تم استهدافه وإطلاق النار عليه في منطقة جزان النجار الواقع جنوب خان يونس، أقصى جنوب قطاع غزة. على الصعيد الميداني هناك أيضا مشروع جديد لدى الدفاع المدني في قطاع غزة ومحاولات البحث عن رفات الشهداء خاصة في المناطق التي لا يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. تابعنا في الأسابيع الماضية انتشال أكثر من 120 شهيد من عائلتين، عائلة أبو شريعة والحسينة، في أكبر جنازة على مستوى تاريخ القضية الفلسطينية. وأيضا قبل أيام تم انتشال مجموعة من رفات الشهداء من تحت الأنقاض بصعوبة كبيرة جدا وبصعوبة بالغة، وتم تشييع أكثر من 50 من الشهداء بينهم أكثر من 19 طفل من مناطق مختلفة وانتشالات مختلفة من منازل في حي الصبرة، الزيتون، تل الهواء، الشيخ رضوان ومنطقة الشاطئ. وهناك أيضا مشروع جديد بإمكانيات بسيطة جدا لدى الدفاع المدني والذي يعمل وينشط في مناطق شرق وجنوب مدينة غزة، وبالتحديد يعمل في منطقة شرق شارع النديم ومحيط هذه المنطقة. وأصدر الدفاع المدني قبل قليل تنويه لكل ذوي الشهداء والمواطنين الذين لا زال أبنائهم مفقودين تحت الأنقاض في محيط هذه المنطقة بالتواصل مع الدفاع المدني. في كل حالة انتشال أبو أحمد هناك تتكشف أثار الجرائم التي تم ارتكابها بحق العائلات الفلسطينية والقصف الذي طال المباني المأهولة بالسكان والنازحين كما حدث مع عائلة أبو شريعة والحسينة ومئات العائلات على مستوى قطاع غزة، رغم أن الدفاع المدني يعمل في المناطق أو خارج المنطقة الصفراء في محيط 30% تحت خارج السيطرة الإسرائيلية، ولكن هناك يعني أكثر من 9000 مفقود تحت الأنقاض، ربما تم الوصول إلى بعض منهم وسيصعب على جهاز الدفاع المدني الوصول إلى بقية هؤلاء الشهداء ورفات هؤلاء الشهداء، وخاصة أن هناك الآلاف تحت الأنقاض داخل مناطق الخط الأصفر أي داخل مناطق السيطرة الإسرائيلية. على يعني الأخبار المتعلقة بوصول القوات الدولية، كان هناك حسب القناة 15 العبرية وصول قوات جديدة من المغرب وكوسوفو إلى قاعدة عسكرية إسرائيلية ضمن القوة متعددة الجنسيات التي تستعد الدخول لقطاع غزة مع استعداد ألبانيا، كازاخستان، وبوراندي وأوغندا للانضمام مقابل تراجع أندونيسي. لغاية هذه اللحظة بما يخص القوات الدولية تتواجد في ما يعرف بمركز الدعم اللوجستي بالقرب من معبر كرم أبو سالم أقصى جنوب شرق مدينة رفح أي داخل السيطرة الإسرائيلية دون أي مهام ودون أي إجراءات عملية على الأرض تؤشر على دخول هذه القوات إلى الجانب الفلسطيني، مع قرار رفض إسرائيلي لغاية هذه اللحظة بدخول ومنع دخول القوات الدولية، إضافة إلى منع دخول لجنة إدارة غزة لغاية هذه اللحظة. أيضا على الصعيد الميداني كان هناك خروج من بعض العائلات من داخل معسكرات الميليشيات المتعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي المتواجدة داخل المنطقة الصفراء. كان هناك خروج لأكثر من 10 عائلات بالأمس في أقصى شمال قطاع غزة من هذه المعسكرات، واتجهت خارج المنطقة الصفراء حسب مصدر أمني في قوة رابع أنها تعاملت مع عائلات فارة من معسكر العصابات العميلة الموجودة في المنطقة الصفراء شمال قطاع غزة، ودعت العائلات العالقة في معسكرات الميليشيات المتعاونة مع الاحتلال إلى عدم التردد في الخروج الفوري من هذه المعسكرات، وأكدت في بيان لها أن هناك شهادات أولية للعائلات الفارة من هذه المعسكرات التي ارتكبت يعني فظائع وجرائم أخلاقية وجنائية. يذكر أن هناك عائلات وأشخاص داخل المنطقة الصفراء متعاونين مع الجيش الإسرائيلي سواء في رفح، سان يونس، الوسطى، شرق غزة وشمال قطاع غزة.
0: شكرا، شكرا جزيلا لك زميل مصطفى جبر، حاول يعني ودائما ينجح بنقل هذه الرسالة رغم كل تعقيدات المختلفة من قطاع غزة على كافة الجوانب، بالموضوع الانتخابي، بالموضوع الميداني، في الموضوع الإنساني والحياتي والمعيشي وكل هاي التفاصيل. وانا وهو يحكي هيك وبشوف بهالفيديو عن الخيام والناس وكذا وهيك، بقول يعني معقول عندهم فضاوه بال يروحوا ينتخبوا لما يقولوا لهم يلا كمان 3 أشهر خلينا نروح ننتخب، في طبعا ظروف يعني ما بعرف تفاصيلها بس انه بنحاول نفهمها. والله يكون بالعون والله يهدي البال ويسعد الصباح.

انت اذا حابب تعرف هيك بنص دقيقة كيف العالم اليوم، خد لك الخبر، او مش هالخبر، هالتشكيلة السريعة جدا عشان تاخد فكرة عن شو بصير الان على كوكب الكرة الارضية بالوقت اللي انت جزء من هذا الكوكب يعني انت موجود فيه. مثلا اليوم سوريا بقول لك قدام اختبار كبير جدا، وربما ستكون أرض لمواجهة مستقبلية ما بين تركيا وإسرائيل على النفوذ وعلى الصلاحيات وتقسيم يعني النفوذ الإسرائيلي والنفوذ التركي داخل الأراضي السورية، كما كان في السابق زي ما بتتذكروا 3 سنين والأمريكان يتفاوضوا مع الروس على كل واحد هذا هالقد إلك وهذا هالقد إلي. اليوم إسرائيل مع تركيا في بينهم مشكلة، حيجلسوا لطاولة التفاوض برعاية أمريكية مستقبلا، وهذا أرى لتحديد ملامح وصلاحيات كل بلد في هذه الأرض العربية السورية. طبعا دمشق يعني مع شوية كذا يمكن تكون هي تابعة للنظام السوري. طيب هذا هناك في روسيا وأوكرانيا، مقتل 20 أوكراني في هجمات روسية على أوكرانيا، وروسيا تدمر 140 مسيرة أوكرانية فوق إحدى المقاطعات. وزير الجيش الأمريكي يستعد للاستقالة، طبعا هذا أمر طبيعي جدا في الدول المحترمة، الدول اللي ممكن إذا المسؤول يعني صار في يعني أي تفاصيل غير الرسالة تبعته أو عنده احتجاج على تنفيذ بعض القضايا أو هيك بيستقيل. أنا متحفظ مثلا على إرسال الجنود للشرق الأوسط، روح في غيرك بيجي، مش بقول والله هو بعملها أنا بعمل يعني إلى آخره. بقول لك إسرائيل كشفت مؤخرا كواليس لضرب مطار أبو ظهور في سوريا، وقاضية أمريكية تلغي تعليق إصدار تأشيرات هجرة لمواطنين 75 دولة، في مواطنين من 75 دولة على الكرة الأرضية مقدمين طلب هجرة للولايات المتحدة الأمريكية. طبعا ترامب كان رافع الكرت الأحمر في وجوههم. اليوم قاضية أمريكية قالت لترامب روح نصرف بحكم صلاحيات بعض الولايات والقضاء وغيره، من الممكن أن يتم إلغاء بعض القيود على هاي التأشيرات وغيره وغيراته. فقدان 13 تونسي، تونس الشقيقة والمغرب الشقيقة والجزائر الشقيقة وليبيا الشقيقة ومصر الشقيقة وإحنا الشقيقين حالنا، هناك قوارب هجرة يوميا تطلع من هاي البلدان يوميا. شفنا اللي صار في سبتة وبالهذا انه كيف 50,000 في لحظة بس هيك كانت طلعت الامور. فقدان 13 تونسي بعد غرق مركب للمهاجرين قبالة تونس. في ايضا بقول لك من غزة هذا التقرير، سلعة نادرة بصل سعرها ل 44 دولار، شو هي سلعة صغيرة هالكد بنحط في الجيبة ب 44 دولار واللي بلاقيها زلمة الكداحة، كيف بدك تقول له روح انتخب هذا اللي مش لاقي كداحة؟ هذا هو العالم اليوم.

الله يسامحك. معقول لي هذا الكلام يا شادي؟ هلا بالشيخ العربي. انا بقول خليها على الاحساس احسن. قلبك شو بقول لك؟ اصدق السيف اصدق وانباء من الكتب.

وليد بعلق بالتساؤلات مشروع بقول بعد صباح الخير شو يعني انه الي حق الانتخاب والترشح والتصويت؟ بقول هل من حق الاعتراف بالكيان؟ هل من حقي انتخب من يسوء من العذاب؟ هل من حقي ان انتخب من لا يستطيع ان يخدم الا نفسه؟ تساؤلات برسم الاجابه.

فاصل وللحديث بقية سيداتي وسادتي. بعد الفاصل حديثنا مع دكتور ناصر اللحام رئيس تحرير وكالة معا، والحديث حول رؤيته للحالة الانتخابية الفلسطينية، عن جدواها، عن مقدمات في هذا الملف، عن التحالفات، عدم التحالفات، ماذا قبل الانتخابات وماذا عما بعد الانتخابات. أسئلة مشروعة ننقلها لدكتور ناصر اللحام بعد الفاصل.

0: أهلا بكم وحياكم الله متابعي ومتابعات هذا البرنامج طلت صباح حتى الساعة 11. والآن الورقة التحليلية، الورقة الأهم اللي اليوم يعني بنحس أنه بلشت حمى الانتخابات شوية زي ما قال مصطفى على السوشيال ميديا، وأكيد في حراك يعني زي ما بقولوها تحت الرماد، يعني في جمر قاعد بتحرك، في محاولات، في اتصالات، في بلش كمان الإعلان عن تحالفات أو تحركات مختلفة. القانون الانتخابي الجديد بشجع كل 5-6 يفكروا مع بعض كمان يعملوا إشي وإلى آخره، والحديث عن تحالف انتخابي يتبلور، تيار دحلان مع حماس مع الجهاد مع الجبهة مع كذا إلى آخره. القاعدة بتقول إنه من حق أي بني آدم يترشح وينتخب ويصوت وكل هاي التفاصيل ويتحالف مع مين ومع مين. سؤالنا الكبير لبداية دكتور ناصر اللحام رئيس تحرير وكالة معا والمتابع السياسي. دكتور صباح الخير.
1: صباح الورد عادل، صباح الخير للمستمعين.
0: طمني عنك دكتور، إن شاء الله أمورك تمام.
1: بخير الحمد
0: يا
1: لله.
0: رب إن شاء الله دائما. دكتور قبل ما نروح للتفاصيل هاي، في انتخابات ولا فيش؟ هذا سؤال بيسألوه الناس كلها.
1: معهم حق بيسألوه، لأنه في سوابق أنه في 20 سنة ماضية ما في انتخابات. الانتخابات الرئاسية كانت 2005 بعد اغتيال ياسر عرفات المؤسس. والانتخابات البرلمانية آخر مرة كانت 2006، وبالتالي مر 20 سنة على آخر انتخابات. وهذا دافع صحيح للناس أنهم يشككوا في الموضوع وفي الإرادة السياسية لعمل الانتخابات. على ما يبدو القيادات مستريحة وهانئة ببقاء الوضع على ما هو عليه،
0: وبالتالي هذا التساؤل في عليه إجابة دكتور، أنه يعني ترى أن الانتخابات قادمة وخيار براني جواني زي ما بقولوها فيش مجال؟
1: للأسف أنه العامل الداخلي المفروض يكون هو الأساسي غير كافي لفرض انتخابات، ويكون هكذا الواقع والعامل الأجنبي والخارجي والأساسي. يعني لو أمريكا اشترطت بصير انتخابات، لو أوروبا الممولين اشترطت بصير انتخابات، لو أي عاصمة عربية السعودية مصر الأردن اشترطت بصير انتخابات، بس إذا الناس طالبوا ما بصير انتخابات، وهذا واقع حزين. لهيك بنتجاوز السؤال وبنروح، سواء كان مطلب شعبي تنظيمي صحي أو كان بفرض بوائلات خارجية، بغض النظر سنتعامل الآن وفق هذا التحليل على أنه الانتخابات قادمة بخاطرهم ولا غصبا عنهم. في انتخابات قادمة، وأعتقد أنه هالمرة إذا بأجلوها ستكون خسارة صناع القرار أكبر بكثير مما توقعوا، لأنه بكونوا بغامروا بكل الرصيد الوطني والديمقراطي والمؤسساتي، مغامرة انتحارية وقفزة في الهواء من دون مظلة.
0: كيف بتقيم الحراك حتى الآن؟ تم الإعلان عن تحالف انتخابي، هناك حراك مجتمعي كمان وغيره، هل احنا بالاتجاه الصحيح؟
1: شوف، في جهات بتحاول تخوف الأجيال من الانتخابات انه يعني يوم القيامة جاي، مع انه عادي جدا، يوم عادي زي اي يوم اخر، والمفروض يكون كل 4 سنين. اسرائيل بتخوف وبتسأل الجهات الداخلية، يا سلام الانتخابات يعني زي يوم الثغبة، والجهات متأكدة انها ما راح تفوز، بتقول يا عم انتم مستهينين في الموضوع، هذا انتخابات. هو قصده انه هو ما عمره راح يشوف وجهنا بعد المرة ولا ياخذ صوتنا، وبالتالي هذه الجهات تتعامل مع الانتخابات انه يوم القيامة، وبيكتبوا عنه انه يوم القيامة، وبيحذروا منه تحذيرات شديدة تنظيمية وخارج التنظيم انه الانتخابات جاية يا اخوان او ما تيجي، زي الانتخابات البلدية شو فيها. وبعدين مفرك أهل الخليل إنه كان فلان ولا فلان في البرلمان، يعني كثير، ما 4 سنين المفروض يورجينا عرض كتافه، يا أما بثبت حضوره يا أما بنجيب غيره، هذا الشيء الطبيعي. لذلك أنا لا أرى بأنه يوم الانتخابات يوم عظيم، أنا أرى بأنه عدم وجود انتخابات هو يوم مهول.
0: هو الخوف إنه مش إنه 4 سنين، الخوف إنه تظلها كمان 20 سنة، يعني بتيجي هاي كل 40 سنة مرة، كل 20 سنة مرة بالعمر. يعني
1: الحق معك، هذا التشكك صحي وحقيقي وموجود، لكن الجميع يتحمل المسؤولية، الإعلام يتحمل المسؤولية، ومؤسسات المجتمع المدني والعشائر، لأنه إحنا نقبل بأي شيء بأي فتات. يعني تخيل لو الصحافة والعشائر والقبائل والمدن والبلديات جميعهم في فترة الانتخابات رفضوا يتعاملوا مع اللي ظلوا بالحكم وقالوا بدنا انتخابات، بصير انتخابات. لكن إحنا كمان نستمرئ الواقع ودائما نبحث عن طرق بديلة، ودائما بنبرر عدم وجود حقوق، وهي حقوق وليست امتيازات. لذلك هذه مسؤولية مجتمعية أولا، مش بس مسؤولية صنع القرار. وبإمكاننا، هل كان بالإمكان أفضل مما كان؟ نعم نعم كان بالإمكان، لكن جميعنا كنا مستفيدين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من عدم وجود انتخابات، ومضينا في ذلك بعيدا وطويلا حتى نكاد ندمر أنفسنا. الانتخابات ممنوع أنها تكون يوم يعني مصيري، أنه يجب أن تكون بأي ثمن، هذا مصطلحات مطلقة، أو يجب أن نؤجلها لأنه المؤامرة علينا كبيرة. يعني قبل سنة ما كانتش المؤامرة كبيرة، لما اقتحموا مدينة غزة ما كانتش مؤامرة كبيرة، لما مسحوا رفح عن وجه الأرض ما كانتش كبيرة، لما شالوا جباليا وجباليا البلد وبين حنون وبيت حنون وعمليها سجادة ما كانتش المؤامرة كبيرة، لما شالوا مخيم جنين وطول كرم ونور شمس ما كانتش المؤامرة. الكلام الفاضي هذا، المؤامرة الكبيرة هو أن تقول هذا الكلام، إنه اليوم في مؤامرة كبيرة. المؤامرة الكبيرة مش في يوم الانتخابات، المؤامرة الكبيرة على حياتنا.
0: أنا كنت حابب إنه في هذا يعني المشوار، في هذا البرنامج، في هذا الوقت بالتحديد، لأحكي لك موقف يعني أو شغلة، وبحكم خلفيتك الإعلامية كمان، إنه يكون في تصريح مثلا من حدا من سلطة، حدا من فتح، حدا من مسؤولين وطنيين حتى بالأحزاب والتيارات. صدقني يا دكتور إنه 1، 2، 3، 4 رفضوا الحديث في هذا الموضوع، وقالوا في أي موضوع آخر ممكن إحنا نحكي لأنه الوقت مش مناسب، وبتعرف كيف التفلت يعني بصير، وأنا يعني اعذروني ما بقدر أحكي في هذا الموضوع شوي وكذا. ليش؟ لأنه هو ما بده يحكي رسالته وفقط، بده نسأله. يعني أنا بدي أسأله هلأ لما أنا بكون مع الدكتور ناصر اللحام، ده أقول له دخول حماس للمنظمة بده يجي من خلال هذا الباب، هل هو فيتو مثلا الضوء أخضر أمريكي، مشاركة الجهاد الإسلامي غريبة هذه المرة كمان، شو يعني هذا؟ هلأ المسؤولين بخافوا من هاي الأسئلة، بقول لك أنا بورطش حالي أطلع في هذا الوقت. لما نفكر بهذه الطريقة، المسؤولين الآن بيصطفوا يعني أو بيعملوا عملية اصطفاف، سواء في تيار هون ولا تيار هناك، كيف نفهم إحنا الآن شو اللي بدور في روسهم؟ بينما بنيجي بنشرح الحالة الإسرائيلية وبنقول أيزن كنت أخذ 3% ليبر من مش عارف شو عام فلان، عندنا إحنا هون بنتكسح ما حدا بيعرف شيء.
1: يعني أي مسؤول أنت طلبته يتحدث على الانتخابات ورفض هو مش مسؤول.
0: مكترهم.
1: إنه هو مش مسؤول من مرة. لا مسؤول عن حاله ولا مسؤول عن الناس، لأنه لو مسؤول كان جاوبك. 2، هذا موضوع مش حساس، هذا حساس للي خايف انه يسكت
0: بالضبط،
1: او للي بيشتغل بيزنس الانتخابات. هو موجود هذا في كل العالم، في تجار انتخابات وتجار اصوات، في اسرائيل موجود بكثرة. نفس المسؤول لو قلت له بدي احكي عن الانتخابات الاسرائيلية كان شفته زي الاسد
0: شعبتين بتلاك يعني. لسانه صحيح.
1: وبالتالي من وجهة نظري هو مش مسؤول. 2، بنأثر، بنأثر، يعادل بنأثر، وبيسمعونا صناع القرار وبيقلقوا من رأينا وبيأخذوا سواء إيجابي أو سلبي، ونعم نستطيع أن نؤثر، ونعم نستطيع أن نحصد ثقة الناس بالكلمة الحرة وبالرأي طالما المقصود هو أن يكون فيها مصلحة للناس. وأنا بحكي لك أنه ما عندنا إحنا يعني بدائل، يعني احنا مش جايبين كائنات فضائية ولا روبوتات من اليابان بدنا نعينهم محل المسؤولين. اللي بفوز بفوز.

0: اسمع تقريبا دخلت كثير دول في العالم، دخلت كل القارات وشفت شعوب وشفت حكومات، كل الشعوب واحدة، الفرق هي النخب. في في في في شعوب تحترم النخب، وهذه النخب العلمية والفضائية والعلماء الفلك والاقتصاد والزراعة بمكنهم من القرار، فبيحصلوا على دولة عظيمة حتى لو مواردها بسيطة. وفي دول النخب إما بتحطهم في السجن أو بتطردهم أو بهاجروا، وبتحط أفشل الناس في صناع القرار اللي ما بيعرفوا في التخصص أصلا، وبالتالي بصير حالتهم بالردى، بصير حالة هذه المجتمعات مديونة ومكهورة وإلى آخره. أول حقوق الناس إنها تختار اللي هي بتشوف إنه قادر على العمل، ممكن ينجح هذا الأمر ممكن ما ينجح، دائما في هناك إمكانية. بيستطيع أي مسؤول أن يتحدث بالدنيا إلا إنه يغلق نافذة الأمل أمام الأجيال القادمة وأمام الأطفال، لا من حقه ولا من حق ابنه ولا من حق أبوه ولا من حق عيلته ولا أجواز بناته إنه يفرضهم علينا. وهذه حقوق بسيطة عيب نحكي فيها في 2026. وزي ما بحكي لك الانتخابات مش يوم القيامة، الانتخابات شيء طبيعي. تصدقني انتخابات بلدية الخليل بالنسبة إلي أهم من انتخابات البرلمان، وأنا بحكي لك هي أهم بكثير من انتخابات البرلمان. كان عندنا برلمان صغير، وبعد ذلك كبرناه صار 132 بدال 88، وهلا صرنا من نكبره 200، بعدين رجعنا تعدل مرسوم الانتخابات 3 مرات، وهذا بدل على ارتباك سياسي وارتباك إداري، وبدل على أنه مستشارين الرئيس مش عارفين يعطوه المشورة الصح، وبدل على أنه الخبراء مش خبراء. 3 مرات تعدل المرسوم قبل نقول يا الله لسه ما مشيناش يعني. 3 مرات وممكن يتعدل أكثر. فبالتالي هذا الارتباك يجب أن يتوقف، لأنه بربك الناس وكل واحد يعرف حجمه، والأمور سهلة وعادي سواء يعني يوم الانتخابات ولا مش يوم الانتخابات. ليش كل العالم فيها الانتخابات عادي إلا عندنا مؤامرة؟ يعني قبل ما تيجي عندك ما كانتش مؤامرة، ما صرت مسؤول صارت مؤامرة الانتخابات. قصة فاضية ولازم نخلص منها بسرعة.
1: طيب قرار الانتخابات قبل المفوت شوي للتحالفات، قرار الانتخابات البعض بيقول انه هذا قرار سياسي مش استحقاق له، لانه امريكا واسرائيل واوروبا وما بعرف ايش والى اخره، وانه المرحله الجديده والشرق الاوسط الجديد والتغيرات اللي بتصير في اسرائيل وعلى اثرها بتصير تغيرات في الحاله الفلسطينيه، ولا كان ما صارتش. هل هذا جزء من كمان الهوس السياسي اللي بصيب البعض لما بصير في حمى انتخابية، بصيروا يطلعوا تحليلات انه هاي الانتخابات لولا انه بدها تجيب فلان كان ما صارتش؟
0: هلا قد يكون صح وما عندي مشكلة، قد يكون خطأ وما عندي مشكلة. في النهاية لا يصح الا صحيح، وفي النهاية هذه عملية بدها تضل ماشية واجيال تتدافع وناس بتحل محل ناس. نفس الاسرة هي تتبدل الادوار، الأب اللي بيكون يصرف على كل الدار بعدين أولاده بصيروا يجيبوا له الدواء ويجيبوا له الأكل. طبيعة الحياة هيك، عملية محاولة وقف التاريخ ووقف الحياة عندك وعند مصالحك ما راح تنجح. واللي ما برضى بالحياة الحياة بتجبره يرضى فيها غصبا عنه. الانتخابات يوم عادي جدا، يجب أن يكون يوم عادي جدا. التحالفات حماس تدخل ولا ما تدخل، أصحاب القرار بالتنسيق السياسي مع الدول العربية والأصدقاء بيقدروا يأخذوا قرار. هذه الانتخابات ليست للأجنحة العسكرية، هذه الانتخابات ليست للمسلحين، هذه صناديق إن أصوات وليست صناديق رصاص، هذه مرشحين وليسوا صواريخ باليستية. عشان هيك احنا بنحكي عن،
1: لكنها ممكن أصلاح. دكتور عذرا على المقاطعة أصلاح. لكن هذه الانتخابات زيد فضلك ستشرع وستحاصر وستقدم برنامج سياسي على برنامج سياسي آخر، ستتبنى وجهة نظر، ربما ستنسف كل من 20 سنة لليوم احنا قرار بقانون، يعني كل حياتنا قائمة على ممكن تيجي الانتخابات تصوت اللي حضروا المصاري عن الأسرة مثلا يرجعوهم مؤسسة تمكين مش تمكين، ممكن يجي يقولوا احنا والله عقوبة البياع الأراضي مش يكون قاعد في الصف الأول، لا لازم يرجع لمكانه الطبيعي. يعني يكون في تشريع، قوانين، برلمانات، سياسات، في النهاية بده يكون في يعني خلنا نقول أثر سياسي واضح ملموس على الأرض نتيجة هذه الانتخابات. فهل إحنا قدام برنامج سياسي حقيقي

0: ولا يعني مظاهرة وخلصت وبظل الحال على ما هو عليه حقيقة؟
1: حقيقة ما بتبالغ بالتوقعات. ممكن تكون بداية فقط، لكن لن يتغير الحال. يعني ثاني يوم الانتخابات تنحل مشاكلنا. شوف، الانتفاضة الأولى نجحت لأنه كان فيها تكافل اجتماعي وعدالة في التوزيع، وكان فيها تمكين. كل إنسان اللي بتقدر تعمل خبز عملت خبز، اللي بيقدر يدرس في الشوارع يدرس الطلاب في الشوارع، اللي بيقدر يتبرع يتبرع، اللي بيقدر يوزع يوزع. كان في عدالة في التوزيع وتمكين. الانتفاضات الثانية اللي صارت لا كان فيها عدالة في التوزيع ولا كان فيها تمكين، كانت نخبوية والأسباب سياسية، وما بدخل في تقييمها الآن. الانتخابات القادمة هي بداية وفرصة أخرى تعطينا إياها الحياة من أجل تصويب النظام السياسي المتهالك، تصويب هذا النظام السياسي المأزوم، وتصويب هذا النظام السياسي المتصارع مع بعضه والمنقسم، وفرصة للنخب السياسية أن تكفر عن ذنوبها، وفرصة لجيوش الأيتام اللي خلفت لنا إياها القرارات والحروب والسياسات السابقة أنه يأخذ فرصة في الحياة ويكون جزء من الحضارة الإنسانية. شعارات الكبيرة في النهاية بنعرف أنه صعب تنفيذها. مثلا موضوع الأسرة بدك مصاري، موضوع التعليم المجاني بدك مصاري، موضوع الجامعات ما حدا من المرشحين يرفع شعار هو مش عارف شو. يعني بيجي عندي مرشحين بقول لك أنا مع النظام الطبي المجاني، بقول له أيوة إذا الطبيب مش عارفين نعطيه راتب. أي كلام، أي كفتة في أي باذنجان، ما بزبط هذا الكلام. يعني هذا يجب أن يدرب أولا شو معنى الموارد وإدارة الموارد المالية وإدارة الموارد البشرية. عندنا 1,000,000 شخص عاطل عن العمل، كيف بدك تحل مشاكلهم ومع مين؟ بالتنسيق مع مين؟ مع العرب ولا تركيا ولا مع قطر؟ طيب إذا طلعناهم هذا تهجير في ظل الهجمة من المستوطنين. يجب أن يكون الكلام متوازن، ويجب أن لا يكون هناك عندي نقطة التقدير الذات مبالغ فيه. يعني يا أخوي عادل أنه ناصر اللحام يفكر حاله يعني قادر يسد عين الشمس، ولا حدا بيقدر لحاله. لازم نتعاون مع بعض. أنا بيت لحم لازم تتعاون مع الخليل، لأنه بدون الخليل بتموت جوع. الخليل لازم تتعاون مع بير السبع، بير السبع تتعاون مع رام الله. إحنا مجتمع قوي، ممنوع أن يضعف هذا المجتمع. نحن سلطة ضعيفة ومجتمع قوي. لا نريد مجتمع ضعيف وسلطة قوية، نريد مجتمع قوي يبني سلطة قوية، وهكذا يمكن أن نجتاز العقوبات ونحلها. كل مجتمع في المجتمعات البشرية الإنسانية عنده مشاكل. العبرة من يملك القرار المالي والقرار السياسي ومن يحاسبه. احنا اعتدنا في الماضي لا حسيب ولا رقيب، ما بنشوف الله فجأة متهمين شخص كنا نحبه ونسلم عليه ونبوسه واهلا وسهلا، فجأة يتهموه بالفساد وكل البلد بتدور عليه. فجأة بكون واحد متهم بالفساد، ما بنشوف الله هو وزير. يا خي حيرتونا يا خي، وين الشفافية؟ وين المؤسسة؟ آخر كلمة بدي أحكي لك إياها، إحنا تربينا بعد 100 سنة من الصراع لا نثق بالمؤسسة، نثق بالشخص. يعني لما بتروح على بلدية الخليل ما بتثق أنت بالبلدية، بتقول وين فلان؟ بقول لك نعم. هذا بتثق فيه. بتروح على معن أنت ما بتثق في معن، تسأل وين عاد الغريب؟ بقول لك أنا بتثق فيه. بتروح على رام الله ما بتروح على رام الله كمؤسسة بتثق، تسأل عن فلان بقول لك أيوه بتثق ترتاح. عودنا حالنا نثق بالأفراد لا نثق بالمؤسسات، وهذه عملية تربوية طويلة تحتاج إلى. وعلى فكرة الناس معهم حق، الناس معهم حق، لأنه المؤسسات
0: فردية
1: بتغير، بتغير أسماءها زي البنك. عشان هيك لما بعينوا مسؤول العلاقات العامة أو مدير البنك فلان، قال يخلي بيثقوا فيه بحطوا مصرياتهم عنده. تصدقني ما بيثقوا بالبنك قد ما بيثقوا بالمدير.
0: صحيح. طيب أنا ما بشك أبدا أنه عندك تصور لشو الدنيا لقدام رايحة، كل هاي التفاصيل، ولو قلت لي لا أكيد يعني عندك
1: لا مشاركة إن شاء الله.
0: تمام. هلأ اللي شايفه انت لقدام انه حتصير الانتخابات، قد تكون يعني الحسابات مو يعني مدروسة عند حدا مش مدروسة عند حدا ثاني. انا بدي اروح لما بعد الانتخابات لمنظمة التحرير. هل ترى انه في نهاية المطاف حماس الجهاد الجبهة فتح حيدخلوا منظمة التحرير بشكل او باخر من خلال المجلس الوطني، وعلى اعتبار انه التشريع حيروح للوطني بعدين؟
1: لا، أنا عندي وجهة نظر شخصية. التنظيمات بشكلها الحالي انتهى دورها التاريخي.
0: نعم.
1: التنظيمات بشكلها الحالي وعلى رأسها فتح وحماس لا تستطيع أن تواصل بنفس الطريقة وبنفس الانقسام وتوئد نفسها إذا فعلت ذلك. مطلوب من الناس جبهة عريضة، حزب جديد يضم الكفاءات وأبناء الشرفاء، يقصي السفهاء واللصوص ويعطي الفرصة للمحترمين والمواهب وجهات الاختصاص أن تقود. التنظيم الذي يقول أنا تنظيم لوحدي قادر إني أحل المشكلة أعتقد إنه تنظيم يكذب. هذه المشكلة التي نعيشها، وغزة المدمرة والضفة المهلكة، لا يمكن إلا بجهد جماعي ولا يمكن إلا بمشاركة من أهم الكفاءات وبقبول شعبي. لذلك ما تنظيم يطلع في الانتخابات القادمة ويقول أنا عندي الحل، ما عندك الحل لا أنت ولا غيرك، الحل هو عند الناس وعند المشاركة وعند الناس المحترمين. وبالمقابل في كثير ناس محترمين ما بدهم يرشحوا لهم للانتخابات، هذا لا يعني أنه ما لهمش دور في المستقبل السياسي. وإذا على فكرة أنا مستغرب أنه فيش ما في ورشات عمل في المدن حول الانتخابات، لأنه كل تنظيم رجع يحشد كأنه في 2006 وكأنه 20 سنة مرت ما تعلمنا منها إشي. نفس الخطاب التنظيمي ونفس أنه يعيب على التنظيم الآخر، تفتح على صفحات التنظيم هذا كلها عيوب التنظيم الآخر، تفتح التنظيم الآخر كلها عيوب للأسف. التنظيم الأولاني ما حدا تعلم من التجربة، ما حدا شاف المشاكل المجتمعية التي يجب أن يكون لدينا القدرة والأدوات.
0: محدش قايل لنا شو بده يعمل، يعني هم زي ما تفضلت يعني بيتبعوا عيوب الاخرين مش شو بدنا نعمل. محدش قايل لنا شو بسوي،
1: الامر مقرف يعني.
0: والله انا حابب فعلا تكون هاي اخر جمل في هذا الحوار، انه فيما يخص التنظيمات وهذه الرسائل المهمه جدا، انه بدل تتتبعوا اخطاء التنظيمات الاخرى اعطونا شو في عندكم، شو بالضبط برامج 100%. أشكرك دكتور، يسعد صباحك.
1: شكراً
0: دائما لك التحية. ناصر اللحام رئيس تحرير وكالة معا والقارئ السياسي. يعني مهم جدا هذا الموضوع، أنه إحنا رايحين لانتخابات، تمام؟ اللي شايفينه لحتى الآن هو ردح، هو يعني البحث عن ثغرات الآخرين، وأنه هذا صح وهذا خطأ، وإثبات وجهة نظر الطرف الآخر، أنه هذول دمرونا ولا هذول باعونا. احنا ما بين دمرونا وباعونا، لكن شو بدك تعمل انت؟ حدش بقول لك شو المخطط، شو البرنامج السياسي الخدماتي الاجتماعي التحرري احنا شايفينه للامانه، يعني شايفينه بمل الفم والعين، يعني سامعينه وكذا والى اخره. فنتمنى انه يكون في ارتقاء بأسلوب مخاطبة الناس، لأنه إذا بنضحك على الناس كمان هالسنة هاي وهالمرة هاي للأمانة يعني عيب علينا، أقسم بالله، وعيب كثير. فياريت تحترم عقول الناس في الحديث معها، ويكون في فعلا تواصل حقيقي مع مشاكل الناس وتحسس لظروف الناس وهاي القصة، يعني لأنه الناس هي اليوم عايشة بأقل القليل القليل القليل من العيش، يعني عايشين مع وقف التنفيذ أو حنتمتين مع وقف التنفيذ. وبالتالي نتمنى أن تهبط مروحيات التنظيمات والفصائل في المطارات تبعات الناس، عشان يصيروا طولهم من طول الناس وما يروحوش فينا على مربعات. يعني المؤسف انه راح يروحوا فينا، والمؤسف انه راح يلاقوا ناس يزكفوا لهم، والمؤسف انه راح تصير نفس الخطابات، والمؤسف انه راح يصير نفس الكلام ونفس الدباج، ويمكن نفس الاشخاص، ويمكن نفس الديكور، ويمكن نفس اللي صار زي ما قالها. يعني ما تعلمناش، 20 سنة بدها ترجع نفس الصورة ونفس المشهد ونفس اليافطة ونفس الشعار ونفس الحديث، واللي حينتخبوا نفس الناس وهتحلها.

وأنا من أنصار البحث عن أي نافذة أخرى إضافية وألا تقتصر هذه المجالس فقط على الأحزاب. يعني أنا بحكي الآن قناعة مطلقة وأتمنى ترجمتها, يعني أنا أتمنى ترجمتها وإني أكون يعني أنا وكل الناس إنه حريصين على هذا الموضوع, إنه هذا ليس حكرا لأحد. يعني مش حكر على إنه هذا مفصل على مقاس فلان أو هذا الفصيل أو هذا التيار أو هذه الجماعة أو هذه الفئة أو هذه الشخصية. هذه الأصنام يجب أن تحطم من ثقافتنا وخلفياتنا علشان إحنا الناس اللي بندفع الضريبة والثمن. إحنا مش لا شفنا ما دفع ثمن كل 40 سنة اللي مرقت إلا الناس, والكبار ظلوا كبار والمسؤولين ظلوا مسؤولين والكذا. اللهم إنه يعني المعادلة على اللي قاعدين عايشين هاي الظروف اليوم في نكبات المتتالية.

عارف منيح انه هذا التقرير بالكورونا عشان ما نعرفش ولا حدا منهم حاطين الكمامات تكون احسن. طبعا لا وحدوا خطوة وطنية لا على الأرض المصرية ولا على أرض السعودية ولا على الأرض الروسية ولا على الأرض القطرية ولا على الأرض الأردنية ولا على ما احنا عليه.

للمشاركة في هذا البرنامج 22-16-240 22-16-241-02 مقدمة الاتصال بعد الفاصل. سيداتي وسادتي معكم سنكمل آخر ما تبقى من طلة صباح، تفضلوا بالبقاء.

0: فيش زي الكاش، جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك انك تفتح او تغذي حساب التوفير في بنك الاسكان بقيمة 300 دينار، او ما يعادلها بالدولار او الشيكل. للمزيد زوروا hptf.ps. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الاسكان، بنكي للحياة.
4: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة. راديو موال.

0: فيش زي الكاش، جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسة مقديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12، موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
5: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

قلبي ما بده حياته ولا بده عمره بالك ليلة طويلة.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunef.edu.bs.
3: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: كاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12، موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك انك تفتح او تغذي حساب التوفير في بنك الاسكان بقيمة 300 دينار، او ما يعادلها بالدولار او الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الاسكان، بنكي للحياة.

مش زي الكاش، جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: نقلا للأحداث المحلية،
3: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بتشوف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، فيها الصحية يعملات في مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم الصوف، بدك تدبر حط يا عم دفع نصفه.
2: متابعة لهموم المواطن،
3: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلو حلو أنا بركوف شفناكو.
2: آخر الأخبار والتطورات،
4: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض، ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
3: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلة، طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت، خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
2: راديو موال.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: بعد اختفاء موسى أراد الشعب أن يصنعوا لأنفسهم أصناما لتقودهم في البرية، وحسرتا على القلب البشري الذي يحب دائما أن يتكل على المنظور والمحسوس، لأنه لا شيء سوى الإيمان يستطيع أن يرى ما لا يرى. وإذا كانوا هم قد وقعوا في خطية عبادة العجل، فنحن مثلهم عرضة للسقوط في مثل هذا المبدأ، ولا يحفظنا من الوقوع في ذلك سوى استمرار الوجود في محضر الله. سأعود إليكم أصدقائي بعد قليل.

صديقي المستمع، لا توجد قوة في العالم تفوق قوة الصلاة. الصلاة الحقيقية القادرة على كل شيء، إنها صلاة يدفعها روح الله وتقدم إلى عرش القادر على كل شيء باسم المسيح. هي صلاة الإيمان التي تحضر المبتهل أمام الله وجها لوجه، وفي هذا تعتبر الصلاة خدمة جليلة الشأن ولها أبعد الأثر. وسوف تعلن الأبدية التغييرات والمفاجآت التي حدثت في العالم بسبب صلوات رفعت من المؤمنين في المخادع. في إحدى البلاد وقفت امرأة فقيرة بجانبها طشت الغسيل، وكانت الدموع تتساقط من عينيها على رغوة الصابون. كانت بيديها تغسل الغسيل، أما قلبها فكان يتضرع إلى الله بحرارة لأجل ابنها الذي يقيم في مكان بعيد عنها. وفي نفس الوقت واللحظة يتفق وجود الشاب في غرفة بمفرده منحنيا، وكان صدره ميدانا لمعركة عنيفة فيها قوتان متضادتان، النور والظلمة، المخلص والشيطان. كان الصراع هائلا، وأخيرا ينهض الشاب وقد ملأ قلبه العزم الصادق وأضاء محياه بنور الغلبة. ترى ما العامل الخفي الذي ربح المعركة؟ صلاة الأم التي وقفت تغسل في كوخ خشبي بعيدا عن ابنها بمئات الأميال، ثم صار هذا الشاب الذي تجدد شاهدا قويا للحق، وبواسطته رجع آلاف للمسيح، ومن بين هؤلاء الذين قبلوا الخلاص كان مودي المبشر العظيم، والذي بدوره قاد جيشا كبيرا من النفوس الثمينة للرب. كل ما حدث كان نتيجة صلاة امرأة فقيرة كان لها قدوم بثقة لعرش النعمة، تمسكت بالرب ولم تتركه حتى نالت سؤل قلبها. إن أما كهذه لا يمكن أن يهلك ابنها.

0: تعال بنا نتابع قصة الشعب القديم صلب الرقبة الذي ترك الله وعبد المخلوق. أترككم مع الأخ سهيل موسى.
1: يطيب لي مستمعي أن أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من كنوز الحكمة، مصليا أن يفتح الله بصائرنا لكي نفهم كلمته وأن يهبنا نعمة لنحياها. تحدثنا في الحلقات السابقة عن العبادة ومتطلباتها، رأينا مذبح البخور والفداء بالفضة وأخيرا التغسيل. لا يمكن للكاهن أن يدخل الخيمة ليخدم إلا إذا اغتسل أولا وتنقى من الدنس من الخارج، ونحن لا نستطيع أن نعبد الله كما يجب إلا إذا اغتسلنا. علينا أن ننقي أيدينا قبل أن نقترب إلى الله. كان على الكهنة أن يغتسلوا في المرحضة، ونحن علينا أن نأتي إليه معترفين بذنوبنا. نعم، تمثل هذه المرحضة تقديسنا وتطهيرنا. إذا أردنا أن نخدم الله علينا أن نغتسل، ليس فقط أن تفوح من ملابسنا رائحة البخور، بل وأن نغسل أجسادنا بالماء النقي، والماء النقي هو كلمة الله. ثم رأينا مسحة الروح القدس التي تساعدنا على فهم كلمة الله. من أجل ذلك نجد الكتاب المقدس اليوم حقيقة واقعة في حياتنا، ليس بسبب المعلم أو الواعظ، بل بقوة روح الله الذي يستخدم الكلمة. الروح القدس هو الوحيد الذي يمسحك يا صديقي. تحدثنا في الإصحاح 31 عن العمال الذين اشتغلوا في صنع الخيمة، ولا سيما بصلئيل وأهولياب. لقد أعطى الله هؤلاء الرجال موهبة خاصة في الأشغال اليدوية، فقد صنعوا أثاث خيمة الاجتماع والثياب، والذي زودهم بما يلزم للعمل هو روح الله. إن الله يريدنا أن نعمل ما جهزنا لعمله وبدعوة منه، إلا إذا أشار إلى غير ذلك. صديقي، هل تستخدم موهبتك في خدمة الكنيسة أم في خدمة العالم الفاجر؟ لم يكن كل الشعب بصلئيل، ولكن الجميع خدموا المسكن لأن باب الخدمة كان مفتوحا للجميع، وكل واحد له مركز يشغله وخدمة يؤديها ومسؤولية يقوم بها. أرجو أن تكون عاملا في جسد المسيح لبنائه ولمجد الله. قلنا أيضا أن السبت هو علامة بين الشعب القديم العبراني وبين الله، ولا علاقة له بالكنيسة. لم يتغير يوم السبت إلى يوم آخر للكنيسة، لأنه لم يعطى أصلا للكنيسة. لم يرد في كل الكتاب سطر واحد يدل على أن اليوم السابع استبدل باليوم الأول، أو أن السبت تغير بالأحد. واليوم نحن نمارس العبادة في أول أيام الأسبوع، لأنه يوم قيامة المسيح من الأموات، واليوم الذي فيه ولدت الكنيسة يوم 50، وهو يسمى بيوم الرب. لم يدع السبت أبدا يوم الرب، بل اليومان يتميزان عن بعضهما في كل المواضع. سندرس اليوم بنعمة الرب الأصحاح 32 من الخروج. يصور لنا هذا الأصحاح مأساة الشعب القديم، ومع ذلك فإننا نرى فيه تعاليم عظيمة وإعلانات رائعة فيما يختص بالله، كما يحتوي على واحد من أعظم دروس الصلاة في الكتاب المقدس. نقرأ من هذا الأصحاح من العدد الأول وحتى 14.
0: ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل، اجتمع الشعب على هارون وقالوا له: قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقال لهم هارون: أنزعوا أقراط الذهب التي في أذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بها. فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي في أذانهم وأتوا بها إلى هارون، فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالإزميل وصنعه عجلا مسبوكا. فقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. فلما نظر هارون بنى مذبحا أمامه، ونادى هارون وقال: غدا عيد للرب. فبكروا في الغد وأصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلامة، وجلس الشعب للأكل والشرب، ثم قاموا للعب. فقال الرب لموسى: اذهب انزل، لأنه قد فسد شعبك الذي أصعدته من أرض مصر. زاغوا سريعا عن الطريق الذي أوصيتهم به، صنعوا لهم عجلا مسبوكا وسجدوا له وذبحوا له وقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. وقال الرب لموسى: رأيت هذا الشعب، وإذا هو شعب صلب الرقبة، فالآن اتركني ليحمى غضبي عليهم وأفنيهم، فأصيرك شعبا عظيما. فتضرع موسى أمام الرب إلهه وقال: لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة؟ لماذا يتكلم المصريون قائلين: أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم عن وجه الأرض؟ ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر بشعبك. اذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم: أكثر نسلكم كنجوم السماء وأعطي نسلكم كل هذه الأرض التي تكلمت عنها فيملكونها إلى الأبد. فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه.
1: اعتقد الناس أن موسى قد اختفى كليا أو قتل، ومن هنا أرادوا أن يصنعوا لأنفسهم أصناما لتقودهم في البرية. وحسرتاه على القلب البشري الذي يحب دائما أن يتكل على المنظور والمحسوس، لأنه لا شيء سوى الإيمان يستطيع أن يرى ما لا يرى. قد تعتقد أن رئيس الكهنة هارون سيمنعهم، ولكنه للأسف لم يفعل ذلك، بل سار معهم في التيار. ولا حاجة لي أن أقول أننا في ذواتنا لسنا أفضل من ذلك الشعب ولا من هارون. وإذا كانوا هم قد وقعوا في خطية عبادة العجل، فنحن مثلهم عرضة للسقوط في مثل هذا المبدأ، ولا يحفظنا من الوقوع في ذلك سوى استمرار الوجود في محضر الله. هل تتخيل مستمعي مدى السرعة التي وقع فيها الشعب في الوثنية؟ أتذكر عندما وعدوا الله بإفاء مطالب الناموس؟ ها هم يخرقون الناموس بهذه السرعة. وفي هذه الأثناء كان موسى على الجبل يتسلم من الله الوصايا العشر ومخطط خيمة الاجتماع. الله لم يفتدي أبناء الشعب القديم لأنهم كانوا متميزين عن غيرهم أبدا، بل قال عنهم أنهم شعب صلب الرقبة. لقد رفضوا الله جهرا، ومن هنا قال الرب لموسى: رأيت هذا الشعب، وإذا هو شعب صلب الرقبة، فالآن اتركني ليحمى غضبي عليهم وأفنيهم، فأصيرك شعبا عظيما. هذه كانت تجربة حقيقية وفرصة لموسى. قال له الله أنه سيجعل منه أمة عظيمة بعد أن يبيد الشعب، ولكن موسى أظهر نعمة وأبى أن يأخذ كرامة من دون الشعب. والآن لاحظ ماذا يقول موسى للرب، إنها من أعظم الصلوات الموجودة في الكتاب المقدس: لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة؟ لاحظ مدى شفافية موسى في رفع قلبه إلى الله وصدق كلماته، لم يكن يتصنع الصلاة أبدا. قال لله: هذا شعبك، أنت الذي أخرجته من مصر بذراع قوية، لست أنا الذي أخرجهم، أنت ترتكب خطأ يا رب بإبادتهم. هل تتصور مستمعي أن يتكلم أحد مع الله هكذا؟ موسى فعل ذلك. لقد تمسك بمجد الله وذكر اسمه القدوس والقسم الذي حلف به، فكان حجة قوية في يده. لماذا يتكلم المصريون قائلين: أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم عن وجه الأرض؟ ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر بشعبك. قال لله أن المصريين سيشمتون ويقولون أنك لم تقدر أن تحافظ عليهم، هم شعبك يا رب، وأنت وعدت أن تحضرهم إلى الأرض. بعد ذلك يقدم موسى لله سببا ثالثا ليزيل غضبه عن الشعب. اذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم أكثر نسلكم كنجوم السماء وأعطي نسلكم كل هذه الأرض الذي تكلمت عنها فيملكونها إلى الأبد. فندم الرب على الشر الذي قال أنه يفعله بشعبه. هذه الصلاة يا صديقي حركت يد الله. لو كنا حقا صادقين في صلواتنا لحصلنا على إجابات أكثر، إجابات ملموسة. نتابع القراءة الآن من العدد 15 وحتى 28 من الأصحاح 32.
0: فانصرف موسى ونزل من الجبل ولوحا الشهادة في يده، لوحان مكتوبان على جانبيهما من هنا ومن هنا كانا مكتوبين، واللوحان هما صنعة الله، والكتابة كتابة الله منقوشة على اللوحين. وسمع يشوع صوت الشعب في هتافه فقال لموسى صوت قتال في المحلة، فقال ليس صوت صياح النصرة ولا صوت صياح الكسرة، بل صوت غناء أنا سامع. وكان عندما اقترب إلى المحلة أنه أبصر العجل والرقص، فحمي غضب موسى وطرح اللوحين من يديه وكسرهما في أسفل الجبل. ثم أخذ العجل الذي صنعه وأحرقه بالنار وطحنه حتى صار ناعما، وذراه على وجه الماء وسقى بني إسرائيل. وقال موسى لهارون ماذا صنع بك هذا الشعب حتى جلبت عليه خطية عظيمة؟ فقال هارون لا يحمى غضب سيدي، أنت تعرف الشعب أنه في شر. فقالوا لي اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقلت لهم من له ذهب فلينزعه ويعطني، فطرحته في النار فخرج هذا العجل. ولما رأى موسى الشعب أنه معرى لأن هارون كان قد عراه للهزء بين مقاوميه، وقف موسى في باب المحل وقال من للرب فإلي. فاجتمع إليه جميع بني لاوي فقال لهم هكذا قال الرب إله إسرائيل، ضعوا كل واحد سيفه على فخذه ومروا وارجعوا من باب إلى باب في المحلة، واقتلوا كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه وكل واحد قريبه. ففعل بنو لاوي بحسب قول موسى، ووقع من الشعب في ذلك اليوم نحو 3000 رجل.
1: كان أبناء الشعب يستمتعون في وقتهم كما لم يكن، كانوا يعبدون عجلا ذهبيا وغارقين في الخطية. والآن استمع إلى هارون يختلق الأعذار. كنت ستضحك مستمعي لو لم يكن الأمر جديا ومحزنا في الوقت ذاته. أنت تعرف الشعب أنه في شر، فقالوا لي اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. بكلمات أخرى وضع اللوم في كل هذا على موسى الغائب. ظن الشعب أن موسى تركهم وتخلى عنهم فاتجهوا إلى العجل الذهبي. ويتابع هارون ويقول فقلت لهم من له ذهب فلينزعه ويعطني، فطرحته في النار فخرج هذا العجل. لا يمكنك إلا أن تضحك على جملة هارون هذه، وكأن موسى يقول له هل تريد أن تقنعني يا هارون أنك طرحت الذهب في النار فصار عجلا؟ وقد قرأنا قبل قليل أن هارون هو الذي صنع العجل. ما قاله هارون كان مجرد كذب. ورأى موسى الشعب أنه معرى لأن هارون قد عراه للهزء بين مقاوميه. كان غارقا في العري والممارسات الجنسية القبيحة ولربما المخدرات أيضا. غضب موسى جدا، ولكنه في نفس الوقت كان شفيعا عظيما للشعب. اتجه إلى قلب الله وحرك ذراعه. حان الوقت للطبيب لاستئصال الورم الخبيث، ولا بد من الجراحة لاستئصال ورم الخطية. ضعوا كل واحد سيفه على فخذه، ومروا وارجعوا من باب إلى باب في المحلة، واقتلوا كل واحد أخاه، وكل واحد صاحبه، وكل واحد قريبه. كان هذا الحكم مرعبا، ولكن لا بد منه، لأن الخطية كانت شنيعة جدا. لقد عمل موسى عملا جيدا، وقام بعملية جراحية ناجعة. قتل الذين اقترفوا الذنب، وتطهر المكان جيدا. قد يقول البعض: هذا عمل وحشي. ولكن قل لي، هل كان يفضل أن يستأصل السرطان من أن يموت الجسم كله، أو أن يبقى وتتدمر الأمة؟ فكر في الأشخاص الذين لم يعبدوا العجل. لو لم يقتل المذنبون، لما دخل هؤلاء الأبرياء الأرض ولهلك الجميع. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآن ما تبقى من هذا الأصحاح 32 بدءا من العدد 30.
0: وكان في الغد أن موسى قال للشعب: أنتم قد أخطأتم خطية عظيمة، فأصعد الآن إلى الرب لعلي أكفر خطيتكم. فرجع موسى إلى الرب وقال: آه، قد أخطأ هذا الشعب خطية عظيمة، وصنعوا لأنفسهم آلهة من ذهب، والآن إن غفرت خطيتهم وإلا فامحني من كتابك الذي كتبت. فقال الرب لموسى: من أخطأ إلي أمحوه من كتابي. والآن اذهب اهدي الشعب إلى حيث كلمتك، هو ذا ملاكي يسير أمامك، ولكن في يوم افتقادي أفتقد فيهم خطيتهم. فضرب الرب الشعب لأنهم صنعوا العجل الذي صنعه هارون.
1: الكفارة كانت تكفر عن الخطية أو تغطيها. هكذا كانت الخطية تعالج قبل مجيء المسيح وموته على الصليب. بعد الصليب أزيلت الخطية. والآن يقدم موسى سببا رابعا لضرورة دخول الشعب القديم إلى الأرض. قد أخطأ هذا الشعب خطية عظيمة، وصنعوا لأنفسهم آلهة من ذهب. إنه الاعتراف. لقد اعترف الشعب بخطيتهم ليصفح عنهم الرب. صديقي، إذا أردت أن تسير مع الله، عليك أن تتفق معه في مسألة الخطية. الخطية هي الخطية، ويجب الإقرار بها. لقد نطق موسى بالخطية أمام الله، واليوم عندما نعترف لله علينا أن نذكر الخطية باسمها. والآن إن غفرت خطيتهم وإلا فامحني من كتابك الذي كتبت. قال موسى: أنا أتوحد مع الشعب، إذا أردت أن تبيدهم فأبدني معهم. تذكر أن الله ذكر لموسى إمكانية إخراج أمة عظيمة من نسله، ولكن موسى قال: أنا مع الشعب ومن الشعب، إذا لم تحضرهم إلى الأرض أبدني معهم. ولاحظ مستمعي أن ما يحرك قلب الله يحرك يده أيضا. اذهب اهدي الشعب إلى حيث كلمتك، هو ذا ملاك يسير أمامك، ولكن في يوم افتقادي أفتقد فيهم خطيتهم. كل الذين لم يرتكبوا الخطية سيقودهم ملاك الله الذي هو شخص المسيح قبل التجسد. بسبب شفاعة موسى لم يتخلى الله عن شعبه. يجب أن يترك هذا في نفوسنا أثرا عميقا عن أهمية الصلاة. هذا يأتي بي إلى الأصحاح 33، وسنقرأ الآيات 6 الأولى منه فورا.
0: وقال الرب لموسى: اذهب اصعد من هنا أنت والشعب الذي أصعدته من أرض مصر إلى الأرض التي حالفت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب قائلا: لنسلك أعطيها، وأنا أرسل أمامك ملاكا وأطرد الكنعانيين والأموريين والحثيين والفرزيين والحويين واليبوسيين إلى أرض تفيض لبنا وعسلا، فإني لا أصعد في وسطك لأنك شعب صلب الرقبة، لئلا أفنيك في الطريق. فلما سمع الشعب هذا الكلام السوء ناحوا، ولم يضع أحد زينته عليه. وكان الرب قد قال لموسى: قل لبني إسرائيل: أنتم شعب صلب الرقبة، إن صعدت لحظة واحدة في وسطكم أفنيتكم، ولكن الآن اخلع زينتك عنك فأعلم ماذا أصنع بك. فنزع بنو إسرائيل زينتهم من جبل حوريب.
1: كان الله يحضر الشعب لدخول الأرض. سنراهم ينتهون من ترحالهم في البرية في سفر العدد الذي سندرسه مستقبلا. أما سفر اللاويين الذي يلي سفر الخروج فهو عبارة عن استكمال للتعليمات حول خيمة الاجتماع. فلما سمع الشعب هذا الكلام السوء ناحوا ولم يضع أحد زينته عليه. قلنا سابقا أن هذه الزينة كانت من نتاج الوثنية. كانت الأقراط تدل على أنهم ما زالوا يعبدون الأصنام المصرية. كان الرب قد قال لموسى: قل لبني إسرائيل أنتم شعب صلب الرقبة، إن صعدت لحظة واحدة في وسطكم أفنيتكم، ولكن الآن اخلع زينتك عنك فأعلم ماذا أصنع بك. هذه المرة الثالثة التي فيها يدعو الله الشعب صلب الرقبة ويطلب منهم أن يزيلوا كل ما يشير إلى الوثنية من وسطهم. وأنا أؤمن أنه من هنا جاءت أهمية المعمودية في الكنيسة الأولى، ليظهر المؤمن أنه تخلى عن مواقفه الوثنية القديمة كانت شهادة على ذلك، والمعمودية اليوم هي شهادة على إيماننا.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970592201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع. وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12، موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك انك تفتح او تغذي حساب التوفير في بنك الاسكان بقيمة 300 دينار، او ما يعادلها بالدولار او الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الاسكان، بنكي للحياة.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة،

0: Radio Mulan. مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: منتزه فرح مراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح مراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة، مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومراحل عائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة

0: ولد المارياتشي. ما تعبنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
1: راديو موال.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمسعية، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالة، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسة مقديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك انك تفتح او تغذي حساب التوفير في بنك الاسكان بقيمة 300 دينار، او ما يعادلها بالدولار او الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الاسكان، بنكي للحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مش زي الكاش، جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق.

0: اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenet.edu.ps.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق. هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: راديو موال.

0: الساعة الآن 14:00 في راديو موال.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4:00 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: بأجمل باقات الورود أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين أعزائنا المتابعين أينما كنتم وأينما حللتم. حديث جديد للبلد يجمعنا عبر أثير موال من مدينة السلام مدينة المهد بيت لحم. نبدأ أسبوع جديد على أمل أن يحمل في طياته دائما الخير الأمل المحبة والسلام لكافة أبناء شعبنا المعطاء. نبدأ أسبوع جديد دعينا الله أن يمن الله على شعبنا بالأمن والأمان والاستقرار. قولوا أمين. اليوم السبت 22 من آب لعام 2026 للميلاد ماشيين بشهر آب مع ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة لكننا ما زلنا نعيش أجواء الصيف التي ما زالت تسيطر على البلاد. تحيات المحبة دائما ننقلها لكافة متابعينا في الوطن خارج الوطن لكل من ضبط مؤشر الإذاعة الآن على 101.7 FM. أنتم تستمعون إلى أثير موال. الكل بتابع بالأخبار وبتابع بالتطورات والكل بتحدث عن الوضع الصعب اللي بيعيشه شعبنا الفلسطيني لا سيما الوضع الاقتصادي. بنسمع اليوم كثير في حديث حول مجريات الأمور وين متجهة الأمور خاصة فيما يتعلق بارتفاع نسبة البطالة في المجتمع الفلسطيني. نتحدث كمان عن موضوع الرواتب ويعني كل هاي الأمور اللي بتتعلق بالوضع الصعب اللي بيعيشه شعبنا اليوم. ربما الوضع الاقتصادي يعني هو الذي يؤثر بشكل كبير على مجريات الأمور. كمان يعني الشارع الفلسطيني اليوم بترقب أي تحرك أي شيء جديد ممكن يطرأ على الأرض في ظل الوضع اللي احنا ما زلنا بنعيشه كفلسطينيين. دائما وأبدا بنوجه تحيات المحبة لكل أبناء شعبنا الصامد الصابر على هذه الأرض المباركة. دائما خليكم متفائلين القادم أفضل بمشيئة الله تعالى. الوضع على كافة الأصعدة ربما تغير بشكل كبير. بنسمع كل يوم تصريحات جديدة للمسؤولين الفلسطينيين يعني كل ما يتعلق بالوضع الداخلي. لكن موضوع الانتخابات التشريعية هذه الانتخابات التي بدأ الكل يتحدث عنها اليوم. طبعا الترشح سيبدأ في 26 من أيلول والدعاية الانتخابية ستبدأ في 26 المقبل. بلشنا نسمع عن تكتلات بلشنا نسمع عن عملية تلميع لبعض الشخصيات. الكل يعني عين على المجلس التشريعي لكن المسؤولية كبيرة المسؤولية أكبر مما يتصور البعض. إن عضو المجلس التشريعي شيء فخري شيء يعني فقط يعني شكلي لا احنا نتحدث عن مجلس تشريعي سيحمل هموم الوطن والمواطن. اليوم احنا نتحدث عن تشريعات وقوانين فلسطينية ما زالت تطبق منذ الوجود الأردني وعلى الأرض الفلسطينية. اليوم احنا بنطمح ان يكون عندنا بالفعل مجلس تشريعي قوي. كثير ناس اليوم ببعثوا لي صور لأشخاص بيقولوا أول مرة نسمع فيهم بتحدثوا عن تاريخهم الوطني تاريخهم النضالي. كثير اليوم نتحدث عن لغة الكل بطالب بالتغيير والكل قادم من أجل التغيير. تغيير ماذا؟ يبقى السؤال مفتوحا. إذن العملية الانتخابية التشريعية الفلسطينية تتجه إلى مرحلة الترشح المقرر أن تبدأ في 26 أيلول سبتمبر المقبل وتستمر حتى 7 من تشرين الأول أكتوبر لعام 2026 تمهيدا لإجراء الانتخابات 28 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل وسط توقعات بمشاركة عدد كبير من القوائم الانتخابية. وجاءت هذه التفاصيل طبعا على لسان لجنة الانتخابات المركزية اللي هي كمان بتتابع في أمور الانتخابات التشريعية وأين ستوصلنا هذه الانتخابات. إن شاء الله أنها بتكون مرحلة جديدة بشعبنا الفلسطيني لنقلنا من هذه المرحلة الصعبة اللي ما زال يعيشها شعبنا. الأوضاع أيضا ربما الحصار مستمر على إيران، التهديدات الأمريكية يقابلها أيضا ردود فعل إيرانية، الوضع ما زال على حاله بشأن الحرب الأمريكية الإيرانية. لكن حرب من نوع أخرى، ربما اليوم نشرت وكالة الأنباء اليونانية سيناريو غير مألوف مفاده أن نزاعا عسكريا سيكون بين إسرائيل وتركيا قد يمتد إلى الشرق المتوسط بل وقد يشمل قبرص أيضا. ووفقا للتقرير يزعم أن إسرائيل تدرس سيناريو مهاجمة أهداف تركيا في شمال قبرص إذا ما رأت تل أبيب أن الوجود العسكري التركي في المنطقة يهدد مصالحها. يقارن التقرير هذا الاحتمال بنموذج العمل المنسوب لإسرائيل في الهجوم على قاعدة أبو الظهور في محافظة إدلب السورية، حيث أفادت التقارير بتنفيذ 8 غارات جوية بسبب مخاوف من حشد عسكري تركي. ووفقا للتقرير يتضمن أحد الاحتمالات المطروحة استهداف مطار إرجان في شمال قبرص وقاعدة بحرية تركية في منطقة كيرينيا حيث يتوقع وجود سفن حربية. مع ذلك لم يقدم التقرير أي مؤشر رسمي على أن إسرائيل قد قررت بالفعل تنفيذ هذه الهجمات، لكن إسرائيل تلمح بأنها ستستمر في ضرب أهداف لكل من يهدد وجودها. على الأرض ربما الحديث عن الاستيطان في الضفة الغربية بشكل كبير. اليوم حضرت وزيرة الخارجية الكندية الشركات الكندية من المخاطر القانونية والمالية ومخاطر السمعة الناجمة عن الأنشطة التجارية المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية التي تزيد كل يوم. أيضا في هذا اليوم مستوطنون بدأوا بالشروع بإقامة بؤرة استيطانية ببلدة طرمس عية شمال مدينة رام الله. أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين شرعوا بنصب المعدات والتجهيزات في أراضي القرية تمهيدا للاستقرار فيها والتضييق على الأهالي والمزارعين. إذن هذا في طرمس عية التي تعيش كباقي المناطق الفلسطينية. هذه المواضيع وأيضا تفاصيل جديدة عن القبض على المشتبه به الرئيسي بقتل زوجته في جنين، الأسباب والدوافع، بالإضافة إلى المزيد من الأخبار التي سنتوقف معها ضمن حديث البلد لهذا المساء. لكن دائما وأبدا نذكر بأنه يبقى لاتصالاتكم مداخلاتكم وحديثكم يبقى له الأولوية في إذاعته بين فقرات هذا البرنامج. نذكر أننا على هوا موال وأن أرقام موال أصبحت الآن متاحة
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد. بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419-274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريد 0569-2019-10 واتساب 0097-0592-20-10-17.
0: دائما وابدا مساء الخير ومساء المحبه لكافه متابعي اثير موال. بنمسي على الصديق العزيز ابن العم عزيز شاهين، الله يسعد مساك دائما وابدا. الصديق نادي حسن مساء الخير. تقي شنايطه يسعد مساك. يوسف برميس، ابو محمد برميس، ام الوليد، حمزه زبون، رامي غوالي، وهيلين نصاري، مسيكم جميعا متابعي اثير موال. وبنمسي على الاخت ام محمود، الله يمسيكم دائما بالخير والمحبة. اليوم شعرنا بأن درجة الحرارة ربما وصلت عندنا في بيت لحم ل 33 درجة مئوية، ونحن نتحدث عن آب اللهاب، والحديث ربما عن ارتفاعات وانخفاضات كما تتوقع الأرصاد. الزميل فياض الدوابشة من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، يسعد مساك فياض.
2: يسعد مساك زميل عثمان ومساء السادة المستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير زميل عثمان.
0: نعم، اليوم شعرنا ربما بعودة الأجواء الحارة أو شبه الحارة نوعا ما، كيف ستكون مقدمة هذا الأسبوع فياض؟
2: نعم، بشكل عام زميل عثمان الأجواء ستكون حارة في المرتفعات الجبلية نهارا، شديدة الحرارة في الأغوار وأريحة، وحارة بشكل لافت في بقية المناطق من البلاد. ما يميز زميل عثمان هذا الشهر بأنه يحمي في طياته الكثير من الرطوبة، مما سيزيد أو سيزيد من الشعور بدرجات الحرارة المحسوسة. يتميز آب عن تموز بمعدلاته لربما أقل نوعا ما، لكن يمتاز برطوبة كبيرة جدا مما يزيد العبء الحراري بشكل عام. هذه الرطوبة زميل عثمان خلال ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة مع وجود هذه الرطوبة وبقاء الماء، يتشكل لدينا السحاب. لذا قالوا عن آب يتخلق فيه السحاب. بشكل عام زميل عثمان غدا تكون الأجواء أيضا حارة في المرتفعات الجبلية، شديدة الحرارة في الأغوار أيضا، وحارة بشكل لافت في بقية المناطق مع وجود أيضا رطوبة مرتفعة في أغلب المناطق من البلاد، مما سيزيد من شعورنا أيضا بالحرارة. غدا تسجل درجات الحرارة أعلى من المعدلات العامة بحوالي درجتين مئويتين، بينما يوم الاثنين والثلاثاء تكون أجواء حارة بشكل لافت في أغلب المناطق من البلاد وجاف. يتوقع أن يكون لدينا ارتفاعات درجات الحرارة تصبح أعلى من المعدل العام بحوالي 4 درجات مئوية، مع وجود ثبات على الرياح لتكون غربية إلى شمالية، غربية خفيفة إلى معتدة أسرع، وتنشط على فترات. يتوقع زميل عثمان بداية يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى أن يكون لدينا انخفاضات أخرى على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من المعدلات العامة بحوالي درجة إلى درجتين مئويتين. حتى هذه اللحظة تشير أغلب النماذج العددية متوسطة المدى على عدم وجود موجات حارة في الأفق القريب قد تؤثر على البلاد إن شاء الله تعالى. فلكيا يبدأ فصل الخريف خلال 23 سبتمبر، ومن ناحية أرصاد جوية يبدأ الخريف من 1 سبتمبر بإذن الله تعالى. درجات الحرارة متوقعة لهذا اليوم العظمى في مدينة القدس بيت لحم 31، تنخفض ليلا لتصبح 21. طبعا هذا كله بعلم الله تعالى، وكان الله في عون شعب الفلسطين عظيم. زميل عثمان،
0: كان الله دائما في عون شعبنا. شكرا كثير للزميل فياض الدوابشة من دائرة الأرصاد الجوية، شكرا كثير فياض.
2: طيب الله أوقاتك بكل خير زميل عثمان.
0: حبيبنا شكرا. اليوم الكل بتحدث عن الوضع الاقتصادي في ظل الحالة اللي بعيشها شعبنا الفلسطيني. ورددنا اليوم كثير ملاحظات يا أخوان عن قيام بعض التجار للأسف الشديد برفع بعض أسعار المواد الأساسية. يعني احنا دائما بنناشد وزارة الاقتصاد الجهات الرسمية انها تزيد وتكثف من يعني جولاتها التفقدية. انتبهوا كثير لهذا الموضوع يا اخوان، ودائما خليكم حريصين. اليوم احنا بنسمع عن وجود محلات كبيرة ومولات بتقدم عروض للمواطنين. اغتنموا هذه العروض واعرفوا ايش بدك تشتروا بالضبط. يعني ما تتوجه لمول معين عامل عرض على اسعار معينه وقوم برفع اسعار اخرى من السله التي تريد ان تشتريها. اشتري فقط ما يتم عرضه وعمل عليه العروضات، وتاكد من الاسعار الاخرى. يعني هاي الملاحظه ربما احد الاصدقاء اليوم ارسل لي، يعني انتبهوا كثير لهذه القصة. بعدين بالنسبة لبعض المحلات اللي بتنزل بالأسعار بشكل كبير، انتبهوا للتواريخ، تواريخ نهاية هذه البضائع، وانت بتكون تاريخ النهاية وجودتها، وإذا ما كانت متعرضة لتخزين فترة طويلة إذا ما كانت معروضة تحت أشعة الشمس وما إلى ذلك. دائما خليك يا مواطن ذكي, أنت اللي بتعرف أمورك, ما حدش رح يجي ويدافع عنك إلا إذا كنت أنت صاحي في هذا الوقت بالتحديد. مع تحياتنا وتقديرنا لكل أبناء شعبنا المعطاء ولكل تجارنا الأوفياء, احنا بنقول عن بعض التجار وليس جميع التجار, ودائما وأبدا بنقول ربنا يحمي شعبنا من كل مكروه. اليوم كان في أحاديث كثيرة حول أيضا موت الفجأة, يعني ربما مواقع التواصل الاجتماعي صارت شغلها الشاغل الحديث عن موت الشاب الفلاني بجلطة, موت الشاب الفلاني بارتفاع الضغط. يا أخوان الهموم كبيرة اليوم, وفي ناس كثيرة يا أخوان بكون مهموم لدرجة مرتفعة جدا, فناس بيقولوا ما شاء الله عليه كان ماشي طبيعي وفجأة مات. وما مات فجأة, في تراكمات يا أخوان. كل إنسان فينا عنده هموم وعنده مشاكل وعنده ديون وعنده التزامات وعنده أشياء كثيرة, لكن إذا ما كان عنده إيمان بالله سبحانه وتعالى أولا, وكون عنده رضا داخلي, ممكن هذه الأمور تتحول إلى أعراض صحية. انتبهوا كثير على حالكم, ما تحملوا أنفسكم فوق طاقتها, وخليكم هيك يعني متفائلين بالقادم وإن شاء الله كلها تمام. صحر الحياة بتقول لي كله بسبب طعم كورونا, والله أعلم. يعني هذا الموضوع ربما كثير بنسمعه بالشارع, إن بعد عام 2020 وطعم كورونا زادت حالات وفاة الفجأة, يعني الموت الفجأة اللي هو بكون لناس يعني عمرهم صغير لسه, فما بعرف إذا كان في هناك علاقة أو لا. يا صحر الحياة ما بنقدر نجزم لأن ما في أي تقارير رسمية تفيد بذلك. الكل تحدث حول هذا الموضوع وأن في شركات وعملوا كذا, يعني يعني في هذا الموضوع, حتى أن فكرة كورونا ككل في كثير ناس حكوا أنها يعني كانت عبارة عن لعبة, لكن يا أخوان احنا فقدنا عدد كبير من المواطنين نتيجة هذا الموضوع. علميا لا توجد أي أدلة, طبعا علميا, تثبت وجود علاقة سببية بين تلقي طعوم لقاحات كورونا وحالات الموت المفاجئ, بل تؤكد الدراسات أن التطعيمات قللت من نسب الوفيات الناتجة عن المضاعفات الشديدة للفيروس. حقيقة الربط بين اللقاح والموت المفاجئ يا أخوان زي ما حكينا هي عبارة عن شائعات غير دقيقة. انتشار الحديث عن جلطات موت مفاجئ بسبب الطعوم ينبع غالبا من تزامن زمني عشوائي وليس لعلاقة سببية طبية, يعني ما في أي شيء. يعني الخبراء أو أطباء القلب عبر تقارير أوضحوا أن وفيات الرياضيين والشباب المفاجئ لها مسببات جينية أو قلبية قديمة ولا علاقة لها باللقاحات. يعني هذا ما بدنا نحمل الكورونا المسؤولية قبل ما نتأكد, يعني إحنا بهذا الموضوع إن يعني ربما تكون لأسباب أخرى وليس لكورونا. هذا حال الدنيا, وبنوجه كمان تحيات المحبة للصديق العزيز أبو علي بتابعنا كمان من الأردن, يسعد مساك أبو علي بالخير والمحبة, يديم عليكم دائما موفور الصحة وهداة البال يا رب. ألو مساء الخير. ألو, حاول نقطة اتصال عبر تطبيق الواتساب. ألو
3: مساء الخير.
0: الله يسعد مساك.
3: ممكن أشارك؟
0: تفضل. مين معنا؟
3: جميل طرايري الخليل.
0: يسعد مساك أستاذ جميل، تفضل.
3: حياك الله. عقدة البضاعة إذا من الأسبوع العادي أخذوها منا مرض الناس خبر للحيلة.
0: البضاعة اللي صادروها منك من شارع الفواغرة؟
3: آه والله.
0: شو صادروا منك؟
3: أخذوا مني كروتات أولادي ورجالي وشبابي، وأخذوا مني جرابي حوالي 600 شيكل.
0: راجعت البلدية؟
3: رجعت بقولك راحت مصادرة. هذيك
0: مصادرة وين راحوا فيها؟
3: قالوا موزعينها للأيتام.
0: يا سيدي شو بدنا نحكي لك، في ميزان حسناتك إن شاء الله.
3: يعني والحل يعني مفيات هذول هنا
0: في البلاد. لا يا سلام، يعني صادروها منك وروحت رجعت وقالوا لك وزعناها؟
3: اه والله. وانا كمان كمان اثنين ثلاثة حوالي.
0: اول مرة بيخالفوك ولا يعني اعطوك انذارات سابقة؟
3: لا ما اعطونيش ولا مرة.
0: يعني اول مرة بتطلع البضاعة باب المحل وعلى طول اخذوها؟
3: اه رحت اسأل اللي لقيت منهم مخذينه.
0: نعم احنا بنتابع بهذا الموضوع، وان شاء الله يا صديقي الامور ان شاء الله انها الامور
3: فيها. حكيت لنا الجمعة العدد انك تابعتوه وما ردوا لك خبر.
0: والله احنا حكينا مع البلدية، قالوا انهم بيعطوا فرصة الاولى والثانية والثالثة. اول مرة حضروك، وثاني مرة بيحذروك، وثالث مرة بيصادروا البضاعة.
3: ولا يعني لا حضرونا ولا حاجة ولا في منه الحكي هذا.
0: ان شاء الله بنزوركم والامور بتكون طيبة ان شاء الله. راح نتابع لك الموضوع ولا يهمك يا صديقي
3: ان شاء الله. يعطيك العافيه.
0: الله يحفظك. شكرا شكرا كثير. الاخت كاظمه بتقول لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا يعني هذا بتحدث عن سوق ال يعني سوق او حاره الفواغره، مع العلم انهم كلهم طالبوا بازاله البسطات اصحاب المحلات، لكن بعد ما زالوا البسطات نحكيها بصراحه اصحاب المحلات صاروا يعرضوا بضاعتهم يا اخوان امام المحلات، يعني صاروا يعملوا بسطات أمام المحلات. وهذا الموضوع للأسف الشديد يعني سبب عادي الأزمات للمكان. البلدية قالت إنهم الموظف بيعطي نصيحة الأولى، النصيحة الثانية لصاحب المحل وتحذير، وفي المرة الثالثة بتم مصادرة هذه البضائع. أخونا محمد صلاح يسعد مساك ويبقى الأمل مساء الخير. ندى أبو خضير، عادل غوالي بمس على الجميع، شكرا كثير. شكرا لكل بتابعونا كمان من خارج الوطن، ودائما بنوجه لكم دائما كل تحيات المحبة والتقدير. ربما حادثة يعني سيل الحارثية غرب جنين وقيام رجل بقتل زوجته وحرقها ربما يعني أثارت زوبعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما زالت مستمرة حتى اليوم. اسمحوا لي أن نرحب بالناطق باسم الشرطة الفلسطينية سيادة العميد لؤي رزيقات. سيادة العميد الله يمسيكم بالخير بداية.
4: مساء الخير، أهلا وسهلا.
0: نعم، ربما يعني حادثة مقتل السيدة على يد زوجها، حرقها، ظروف ربما صعبة، يعني قصة مؤلمة بكل تفاصيلها. ما هي آخر التفاصيل المتعلقة بهذه القصة سيادة العميد؟
4: آخر التفاصيل كما تعلمون في عثمان أنه تم القبض على الشخص المشتبه به منذ اللحظة الأولى لوقوع هذه الجريمة. نعم. البشعة كما وصفتها في منطقة السيلة الحارثية غرب جنين. تم اتخاذ كافة الإجراءات من رفع الأدلة الجنائية في مسرح الجريمة من قبل طاقم الأدلة الجنائية والمباحث ومراكز الشرطة، وبشر بعمليات التحقيق من قبل النيابة العامة، وكذلك بشر بملاحقة مرتكب هذه الجريمة والذي حاول الاختفاء لمدة 48 ساعة. كان يتنقل من مكان إلى آخر، وكانت الأجهزة الأمنية تلاحقه من مكان إلى آخر في ساعات مساء أو الأمس أو ساعات متأخرة من هذه الليلة. كان هناك معلومات لدى مركز شرطة اليمون بوجود شخص مشتبه فيه في جبال جنين ومنطقة غرب جنين. على الفور تحركت قوة من مركز شرطة اليمون وتم استدعاء إسناد لهذه المنطقة لمتابعة هذا الشخص، والذي حاول الفرار ثم الدخول إلى ساحة منزل ولحقت به قوات الشرطة في داخل المنزل وحاول مقاومة القوة، وكان هناك قوة مساندة من الأجهزة الأمنية وتمكنت من السيطرة عليه وإحضاره وتسليمه إلى إدارة حماية الأسرة والأحداث لسماع أقواله.
5: نعم.
4: وتم توقيفه لحين اتخاذ كافة الإجراءات وحالته للنيابة، واللي بدورها تستكمل التحقيق وتقوم بتوجيه الاتهام ثم حالته للقضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.
5: نعم، يعني قصص كثيرة سمعناها عبر مواقع التواصل الاجتماعي سيادة العميد، يعني بالنسبة للحرق، بالنسبة للتنكيل، أيضا ظروف كثيرة، تصوير الجريمة وما إلى ذلك، هل هذا صحيح؟
4: يعني هناك جريمة بكل تفاصيلها، بغض النظر كيف صارت. نعم. الطريقة وكيف آلت إليه الأمور، هناك جريمة وهناك مواطنة قتلت في هذه الجريمة، ولا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة. شوهد عملية حرق للمركبة وكانت بداخلها هذا الجثمان، وهذا ما وجدناه في اللحظة الأولى التي وصلت إليه القوة، قوة الشرطة والدفاع المدني والأجهزة الأمنية. المكان لوحظ وجود جثمان في داخل المركبة محترقا بشكل كامل. الآن هذا الشخص سيوضح من خلال عمليات سماع أقواله وأيضا من خلال التحقيق سيوضح آلية ارتكابه لهذه الجريمة، وسيتم مطابقة هذه الأقوال مع الوقائع على الأرض، وهناك بحاجة إلى تقرير الطب العدلي الذي سيوضح أيضا سبب الوفاة الحقيقي سواء كان بالحرق أو بالخنق أو بغيره، هذا ما سيوضحه تقرير الطب العدلي. لكن هناك جريمة بشعة، هناك مواطنة فقدت حياتها في هذه الجريمة، والإجراءات تتخذ على أكمل وجه، وهناك متابعة من كافة الجهات المختصة، من الشرطة وبإداراتها سواء المباحث أو طاقم الأدلة الجنائية وإدارة حماية الأسرة والأحداث، وأيضا بالتنسيق من خلال النيابة العامة اللي راح كما ذكرنا أخي عثمان. نعم. راح تستكمل مجريات التحقيق وتقوم بتوجيه الاتهام لهذا الشخص بعد استكمال كافة الإجراءات اللي ذكرناها ومطابقة كافة المعلومات الواردة مع الوقائع على الأرض لحالته للقضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه. بما يخص المعلومات التي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعني أغلبها غير صحيح غير دقيق، هناك أخبار كاذبة، هناك إشاعات، نحن نتمنى من الجميع.
5: نعم.
4: ضرورة الالتزام وعدم نشر مثل هذه الأخبار وأخذ المصادر أخذ المعلومات من مصادرها المختصة يعني والرسمية، يعني نحن جهة رسمية وشرطة ونتعامل مع القضايا على الأرض بصورة حثيثة، ومع ذلك ننتظر.

0: الأمر بحاجة إلى دراسة معمقة، وكذلك بحاجة لا ليس في هذه الحادثة وإنما في كل الحوادث اللي ممكن يكون فيها التأثير للتعاطي على ارتكاب الجريمة كجرائم السرقة. ودائما كنا نحذر من أنه المتعاطي ممكن أن يرتكب جريمة سرقة، ممكن أن يرتكب جريمة قتل إذا ما وصل حد الإدمان في تعاطي المخدرات. هنا تصبح الإشكالية في الأسرة وبالتالي في الحي والمجتمع، وبالتالي نحن بحاجة إلى معالجة كل من يتعاطى المواد المخدرة، والأسرة عليها أن تكون لها دور كبير في هذا الجانب في اللحظة الأولى اللي بلاحظوا على أفرادهم أو أحد أفرادهم تعاطي المخدرات أن يتوجهوا للشرطة بشكل كبير ويقوموا بشكل سريع ويقوموا بإبلاغ الشرطة عن ذلك. ونحن منذ سنوات نسجل بلاغات من قبل أحد أفراد الأسرة تجاه فرد آخر يتعاطى المواد المخدرة وتتحرك الشرطة بشكل سريع. وهذا الأمر يعني هو ثقافة قانونية وحماية للفرد والأسرة وبالتالي حماية للمجتمع.
1: نعم، الجريمة المنظمة غير موجودة عندنا حقيقة في فلسطين،
0: غير موجودة، وكل جريمة ترتكب في المجتمع الفلسطيني لها ظروفها الخاصة، محدداتها الخاصة، لا ارتباط ما بين الجرائم باستثناء جرائم السائر، وهذه لا تعد من الجرائم المنظمة. وبالتالي الجريمة في المجتمع الفلسطيني قد لا تكاد تذكر إذا ما قررنا بمجتمعات أخرى. والجريمة في تناقص وفي تراجع، حتى هذه اللحظة في العام الماضي كان لدينا تناقص بنسبة 10% عما كانت عليه في العام اللي سبق، وهذا العام أيضا في تناقص إذا ما قررنا بنفس الفترة التي انتهت من هذا العام مع نفس الفترة في العام الماضي. نجد أنه جريمة القتل أيضا تراجعت شيئا قليلا.
1: نعم، سؤال أخير سيادة العميد، وأنت يعني ربما عملت يعني دراسة وعملت أيضا دكتوراه في موضوع وسائل الإعلام والعمل الشرطي وما إلى ذلك. حقيقة في الفترة الأخيرة هل زادت نسبة الشجارات العائلية؟ بالأمس يعني شاهدنا عدة شجارات في بيت جالة في الخليل، هل شعبنا الفلسطيني أصبح عنيف نوعا ما في الفترة الأخيرة؟
0: يعني لا يمكن وصفه بأنه عنيف، لكن هناك إشكاليات تقع هنا أو هناك. هناك بعض الشجارات نعم في ارتفاع قليل في موضوع الشجارات، وهذا لا يعني أنه مجتمعنا عنيف، وبالعكس عندما يعني يصبح هناك ضجة في الشارع الفلسطيني إذا كان في هناك جريمة ويتم متابعتها بأدق تفاصيلها، هذا نوع من رفض للجريمة، وهناك استغراب من قبل قطاع واسع في الشارع الفلسطيني يستغرب ارتكاب جريمة في داخل المجتمع الفلسطيني. ولذلك نجد أنه هناك بعض الاستفسارات، لماذا تقع الجريمة، لماذا قتل هذا الشخص أو تلك المرأة. وبالتالي اهتمام المجتمع الفلسطيني بهذه الجرائم هو نوع من رفض هذه الجريمة، ولا يوجد هناك غطاءات مجتمعية لمرتكب الجريمة. وحتى في الإجراءات العشائرية لا يمكن إتمامها إلا بعد تسليم القاتل للأجهزة الأمنية، وهذا نوع من رفض الجريمة، رفض العنف، رغم وجود بعض الإشكاليات هنا وهناك، بعض الشجارات اللي موجودة نتيجة خلافات بسيطة، لكن نحن نأمل أنه ننتهي منها بشكل تام، نأمل أن نغرس ثقافة الحوار وتقبل الآخر، وأن نبتعد عن ثقافة العنف حتى نصبح مجتمعا خالي من العنف وخالي من الاعتداءات على بعضنا البعض.
1: إن شاء الله. شكرا شكرا سيادة العميد، يعطيكم ألف عافية يا رب. شكرا كثير.
0: شكرا يا بكرة.
1: شكرا كثير. كان هذا سيادة العميد لؤي رزقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية. كنا نتحدث عن حادثة سيل الحارثية عندما قام زوج بقتل زوجته وإحراقها داخل مركبة. ربما كما قلنا هذا الموضوع أثار ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وربما الكل تساءل شو اللي بيصير، وين تتجه بنا الأمور، مع العلم أنه كان في بيانات عائلية، بيان لعائلة القاتل وأيضا لعائلة الضحية، الكل أدان في هذه الجريمة البعيدة عن شعبنا الفلسطيني وعاداتنا وتقاليدنا أيضا. لكن بالأمس الكل شاهد مقاطع الفيديو حول انتشار ظاهرة العنف في مجتمعنا الفلسطيني. يعني عندما تتوقف أي سيارة حتى على ضربة سيارة خفيفة يا أخوان، بنلاحظ أن في ناس بتجمعوا على الطرفين وتبدأ العراك، حتى في المنتزهات، حتى في الأماكن اللي بتطلعك تغير فيها جو، أي مشاحنة بسيطة كما شاهدنا بالأمس تكسير مئات الكراسي في إحدى المناطق في محافظة بيت لحم، وكان في خوف كبير عند الأطفال وعند

الموجودين اللي شاهدوا هذا العنف الكبير من قبل الشباب للأسف الشديد. خلينا نتوقف مع فاصل قصير لالتزاماتنا التجارية ثم نعود لنسمع آراءكم وما تريدون قوله حول هذا الموضوع أو أي موضوع آخر.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12، موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: عدنا من جديد إلى حديث البلد. الكهرباء مقطوعة في منطقة شارع المهد بيت لحم في محيط راديو موال. رح نبقى معكم حتى ما تبقى من التيار الكهربائي. بنوجه دائما تحية المحبة للجميع. مع العلم أن التيار الكهربائي قطع اليوم أكثر من مرة في محافظة بيت لحم, ربما بسبب الضغط على المكيفات واستخدام الكهرباء. إن شاء الله أنها بتعود بأسرع وقت ممكن. إحنا كل حياتنا اليوم كهرباء, في ضغط على الكهرباء, لكن كل حياتنا اليوم معتمدة على الكهرباء. وانقطاع التيار الكهربائي يعني بيأثر على جميع مجريات الحياة. محمد الهادي, تحيات المحبة دائما ننقلها للجميع, ونذكر أننا على هوى موال ضمن حديث البلد لهذا المساء. اليوم تم الإعلان عن وفاة الشاب عبد الرحمن أبو حمدة من بلدة زيتة شمال طول كرم إثر حادث سير بالداخل. حابين كمان نعزي أهلنا في بلدة العبيدية, وخاصة عشيرة الحساسنة بوفاة رئيس بلدية العبيدية السابق رجل الإصلاح الحاج علي الحساسنة أبو محمد رحمه الله. وكمان حابين نعزي أهلنا في قرية الشواورة بوفاة الشاب طيب الذكر, الشاب محمد أبو الحوار اللي توفى ليلة الماضية إثر نوبة قلبية يعني مفاجئة أثناء أدائه لصلاة العشاء في المسجد. وتم الإعلان عن وفاة الشاب كما قلنا محمد داود أبو الحوار رحمه الله. تعزينا الحارة لعائلة أبو الحوار ولجميع أبناء الشوارع. تحية المحبة دائما ننقلها لكافة متابعينا في الوطن وخارج الوطن. الله يديم عليكم دائما الخير والمحبة, وإن شاء الله دائما بتضلوا بصحة ودائما بتضلوا يعني صامدين وصابرين. قبل شوي كان في عربدة للمستوطنين وإغلاق طرق طريق وادي قانا بين سلفيت وقلقيلية, ازدحامات مرورية. أيضا عندنا في منطقة قبر حلوة كما وردنا قبل قليل ازدحامات مرورية خانقة في منطقة قبر حلوة. ما بعرف شو السبب حتى اللحظة, لكن كما أشاهد من بعض الصور عن وجود أزمة في مدخل بلدة دار صلاح جسر قبر حلوة. إصابة مواطن إثر هجوم مستوطنين على مركبته وانقلابها بين بلدتي المغير وأبو فلاح شرقي رام الله. صورة لحادث سير في هذه الأثناء. ما كتبه ابن الدكتور الأسير حسام أبو صفية. طبعا حسام أبو صفية كان طبيب يعمل في غزة وتم اعتقاله فترة الحرب على غزة وما زال معتقلا. الدكتور الأسير حسام أبو صفية اليوم رزق بمولود جديد لابنه, أصبح جد اليوم كما يقول ابن الدكتور الأسير حسام أبو صفية. أكتب اليوم من حساب والدي خبرا كنت أتمنى أن أخبره به وجها لوجه. اليوم ولد ابني وسميناه إبراهيم, اخترت له اسم أخي الشهيد إبراهيم وفاء له, ولتبقى ذكراه حاضرة بيننا في اسم ينادى من جديد ويكبر معنا. فرحة اليوم كبيرة لكنها ناقصة بغياب أبي, لا أعرف متى سيصل إليه الخبر ولا كيف سيكون وقعا يسمع أن حفيده يحمل اسم ابنه الذي فقده. صورة تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. في الفترة الأخيرة اشتكى المواطنين من ارتفاع كشفيات الأطباء بشكل كبير. يعني قالوا إن يعني ارتفعت في الفترة الأخيرة كشفيات الأطباء, أو هي مرتفعة يعني المواطنين بلشوا يشكوا من موضوع كشفيات الأطباء وطالبوا نقابة الأطباء أن يكون لها موقف يعني في ظل عدم وجود خدمة كاملة في القطاع الحكومي الصحي. في مواطنين يتوجهوا للعيادات الخاصة للأطباء المراكز الخاصة، لكن بيقولوا أن أسعارها مرتفعة نوعا ما. يعني إذا بتدخل على مركز خاص طبي لو كان عندك شوية حرارة بسيطة 4-5 فحوصات ما بطلعك إلا تدفع 200 شيكل حتى لو كان شيء بسيط. شو 200 أكثر ها؟ يا الله أقول لك هذه الحدود حدود ذكر. هل بالفعل كشفيات الأطباء والمراكز الطبية الخاصة غالية نوعا ما، ولا يعني المواطنين جيوبهم فارغة؟ شو اللي بصير حقيقة؟ يعني شوية فحوصات شوية أمور بسيطة بدك تدفع مبلغ وقدرة. ألو مساء الخير.
1: مساء الخير أخي أبو قصي.
0: يسعد مساك أستاذ عطية.
1: تحياتي لك أسبوع طيب.
0: إن شاء الله.
1: الجميع والمتمعين والمتمعات.
0: إن شاء الله.
1: والرحمة على من توفاهم الله في تالف الأيام، نسأل الله ما شاء الله المغفرة والقبول.
0: إن شاء الله.
1: أنا سبق أني حكيت لك بالنسبة للكشفيات.
0: نعم.
1: يا أخي لو كانت سمعني؟
0: نعم سامعك عطية. نعم.
1: يعني حكيت لك لما مرة رحت على جمعية عربية وطلبوا مني 100 شيكل، فاستغربت يا أخي يعني 70-100 بس تعرف مرات يعني 70 طبعا في أطباء مثلا.
0: نعم.
1: بيسووا لك شغلة ممكن تستحق أكثر منك، بس في أطباء بس مجرد كشف سريري.
0: نعم.
1: يعني ما بقعد معك نص ساعة وربع ساعة مثلا شغلات معينة، يعني لو شغلات بسيطة مثلا أولية لو 50 شيكل 40 شيكل، أما في تفاصيل ثانية هذا بترجع ممكن خليها كيف ممكن التفاهم مع الطبيب. لازم النقابة تنظم هذا الموضوع.
0: نعم.
1: وتحط له أسس معينة واضحة أمام جميع الأطباء. أخي أبو خطاب بالنسبة للشغلة الثانية، بالنسبة لانتخابات المجلس التشريعي وبلشت يعني أما الدعاية ولا بشكل غير رسمي.
0: نعم.
1: في هناك وردات كأنه المرشحين بيتعاملوا مع المجلس التشريعي كأنه مجلس بلدي صراحة، مشاريع وتشغيل وتنمية وبعرفش ايش، والناس يعني ما بعرف بتصدق صراحة. للأسف عندنا في المشرق العربي في عندنا خلط كبير بين مهام مجلس النواب وبين الوظيفة اللي للأسف الشديد دخلت عليه بشكل مش صحيح.
0: نعم.
1: على وظيفة المجلس التشريعي أي بلد تحتم حالها تشريع القوانين والرقابة على أداء الحكومة.
0: مركز والله. نعم نعم
1: نعم. مش والله عثمان صلاح عندي بدي أسوي عملية ولا بلا مؤخرة بدي ابني بيت ولا بدي أطلع رخصة بدي أروح على سيادة النائب أعطيها صلاح والله شوفي لي هالتحويلة شوفي لي احكي لي مع معالي الوزير ولا بدي شغل ابني شوفي لي هالمسؤول الفلان كان بشغل لي إياه في متعلال. لأن من يوم ما انحرف دور النائب بشكل عام.
0: نعم.
1: للأسف الشديد تم أفشل المجلس
0: التشريعي بشكل عام. إن شاء الله أنه بيكون المجلس القادم إن شاء الله بيكون قوي يا عطية إن شاء الله. نعم نعم إن شاء الله. نعم.
1: ما يطعموا الناس يعني شغلات ملهاش أساس.
0: نعم.
1: إذا بدك تفتح حالك باب قدامك بلا ما أخذ أبواب كثير.
0: نعم.
1: مش ممكن تقدر تلحق عليها. فبتمنى على المرشحين.
0: نعم.
1: كل واحد يعب فيه مهام المجلس التشريعي الحقيقي، وظيفتك أولا سن القوانين والرقابة على أداء الحكومة، اللي إذا اشتغل في الشغلتين بإذن الله حتكون ناجح وتقدر تخدم القاعدة تبعك.
0: كل الاحترام. شكرا شكرا كثير. الله يكون معك عطية حبيبي. الله يكون معك. شكرا كثير شكرا كثير لأخونا عطية. وربما المجلس التشريعي يا أخوان ما تكبروا حجركم كثير كثير ناس حتى في انتخابات البلديات قالوا بدنا نعمل تنظيم للشوارع وبدنا نعمل مطبات وبدنا نعمل إشارات ودواوير وممرات وحكوا أشياء كثيرة. للأسف بعد ما دخلوا على المجالس البلدية لم نسمع لهم خبرا هل هم موجودين في البلد ولا مش موجودين. عشان هيك المجلس التشريعي ما تقولش رح نعمل ورح نسن قوانين وكذا وكذا وفي النهاية تطلع الأمور على رأسنا. يعني انتبهوا كثير لهذا الموضوع. بنعود لموضوع كشفية الأطباء. أخونا سائد بيقول بالفعل هذا الموضوع مهم جدا، يجب على نقابة الأطباء إنها يعني تحكي لنا شو الأسعار الخاصة بالأطباء. مع العلم إن كل طبيب إلى كشفيته الخاصة وإلى تعامله الخاص يعني في هذا الموضوع. في كثير ناس يا أخوان يعني في هذه الظروف وهذه الأيام الصعبة يعني بجوز بتألم وما بروح يتعالج، لأنه بيعرف إذا بدي أفتح عليه باب العلاج خاصة في المراكز الخاصة بدها موازنة خاصة. وعندنا سعر الأدوية يا أخوان كمان مش بسيط، يعني أي شيء بسيط أي إنسان بده يتعالج بده يدفع له 400-500 شيكل. هذا إذا بده يتعالج في أي شيء لو إشي بسيط، يعني لو شيء عابر. الله يحمي الجميع والله يعطي الجميع الصحة، لكن ما بعرف هل بالفعل نحن بحاجة إلى تدخل من نقابة الأطباء ولا نترك الأمور على حالها. يبقى السؤال لكم. كنا جمال بيتابعنا من شوارع بيت لحم، الله يسعد مساك ويقول الله يرحم روحك يا أبو البراء محمد أبو الحور، أمين يا رب. شكرا كثير. إم محمود بتقول كم فحص ودواء من يومين كلف إم محمود 400 شيكل، يعني عم يتحدث عن مبلغ كبير. والله يا إم محمود الله يكون بعونكم وألف سلامة إليك يا رب. يعني العلاج عندنا في فلسطين يا أخوان إحنا بجوز من الأغلى. كيف اليوم قالوا إن في فلسطين عندنا بالنسبة لأسعار المحروقات إحنا من الدول الأعلى على مستوى العالم، وكان في احتجاجات كثيرة من الناس إنهم بيقولوا يعني شو اللي بيصير عندنا، يعني شو اللي الأمور بتتعلق، إحنا بنعيش في ظروف صعبة والأسعار عندنا مش طبيعية خاصة في أسعار المحروقات وما إلى ذلك. الجهات الرسمية طبعا ما بينت شو السبب اللي عندنا الأسعار المحروقات الأعلى أعلى بجوز إحنا من ضمن 5 دول على مستوى العالم عندنا الأسعار المحروقات هي الأعلى. بقول لك ممكن يكون اتفاقيات وما غيرها، يعني اتفاقيات اقتصادية هي السبب ربما أو غير ذلك.

المحبة للجميع. يسعد مساكم جميعا. أقول لك الجيش الإسرائيلي نحذر من اشتعال الوضع بالضفة، عنف المستوطنين أصبح عاملا رئيسيا في تصعيد التوتر. الرئيس أبو مازن يقول الاستيطان والضم لن ينشأ حقا ولن يغير الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية، ونرحب بالبيان الدولي الرافض مخطط إيوان. باقي 15 يوم على بداية العام الدراسي الجديد، الأهالي متوجهين لشراء القرطاسية وقلوبهم كمان معلقة. هل سيبدأ العام الدراسي؟ هل سينتظم العام الدراسي؟ النقابة الاتحاد العام للمعلمين بتحدث عن 3 أيام دوام فقط مع بداية العام الدراسي، وأنباء أخرى بتقول إن ربما يتقلص إلى 2 يوم. تخيلوا العام الدراسي، يعني قديش راح عندنا فاقد تعليمي، ما حد الصابر وما حد السائل وما حدش عامل أي شيء.

إصدار أنقرة مذكرة توقيف دولية بحق نتنياهو. مكتب نتنياهو: محاولة أردوغان لترهيب قادة إسرائيل لن تحقق أي نتيجة. أردوغان يسعى إلى توسيع عدوانه على إسرائيل من سوريا ولن نسمح له بذلك. إسرائيل ستواصل التحرك بقوة ضد محاولات تركيا لزعزعة استقرار المنطقة وضد أي تهديد لأمنها كما يقول. مصطفى البرغوثي الناشط الفلسطيني والأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية يقول: لا فرق بين المستوطنين وجنود الاحتلال، فإسرائيل تستخدم المستوطنين رأس حربة لتنفيذ مخططاتها بضم الضفة الغربية، واتفاق أوسلو مات، والضفة تمر بأخطر مرحلة منذ العام 1948. هذا ما قاله الدكتور مصطفى البرغوثي. المقررة الأممية تقول أيضا: الجيش الإسرائيلي هو الأكثر تجردا من الأخلاق، يواصل هجماته في غزة فيما يحاصر جنوده ومستوطنية بلدة قصرة ويقطعون عنها المياه. بعد غضب لندن من الاستيطان، إسرائيل تشهر وعد بلفور في وجه صانعته بريطانيا وتذكرها بالحق التاريخي للشعب اليهودي. سوريا أو صورة لوعد بلفور الذي يتم رفعه لتذكير بريطانيا بأنها هي التي وعدت بالحق التاريخي للشعب اليهودي في فلسطين بعد غضب لندن من الاستيطان. قالوا: انتوا غاضبين مننا وانتوا اللي اعطتونا الوعد. بعد أدائه الصلاة الجمعة يوم أمس وفاة الشيخ سميح طوخي إمام مسجد يافا الكبير إثر نوبة قلبية مفاجئة، أيضا صورة من مواقع التواصل الاجتماعي. كان عندنا كمان اليوم بيان من تركيا ومصر وأندونيسيا والأردن وباكستان وقطر والسعودية والإمارات، كل هاي الدول في بيان مشترك ندين استمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية ونرفض مخطط إيوان. تركيا طبعا ومصر وأندونيسيا والأردن وباكستان وقطر والسعودية والإمارات بعد الإدانة قالوا إن مخطط إيوان تصعيد خطير يعزز التوسع الاستيطاني ويقوض التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية. كمان أدانوا انتهاكات وأعمال عنف المستوطنين بدعم من سلطات الجيش. يعني هذه الدول دائما تصدر البيانات، تلو البيانات، وجميع بياناتها تحمل عبارات التنديد والاستنكار الشديد. دول مثل تركيا، مصر، أندونيسيا، الأردن، باكستان، قطر، السعودية، الإمارات هي واجهة العالم العربي والإسلامي، دائما تصدر بيانات استنكار كل يومين ثلاث تقريبا. هذا الخبر يتم نقله عبر مواقع الإخبارية.

0: واشنطن ترامب أوضح أن الولايات المتحدة لا تؤيد ضم إسرائيل للضفة الغربية، لكن على أرض الواقع واشنطن لا تتدخل ربما في هذا الموضوع. سفير أمريكا في إسرائيل يصرح: أنا لا أعتقد أن الغارة الإسرائيلية على مطار أبو الظهور كانت تهدف إلى استفزاز تركيا، بل كانت ردا على ما اعتبرته إسرائيل تحركا عسكريا تركيا باتجاه الجنوب السوري. وقال إن الإسرائيليين شاهدوا الجيش التركي يتحرك جنوبا إلى مستوى أبعد، هذا ما قالته. فاصل آخر، وبعد الفاصل لدينا المزيد من الأخبار، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 5:00 مساء في راديو موال.

0: بحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصرية، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

همتنا هي هي ما بتنقص 1%. الله يسعد مساكم متابعي أثير موال في الوطن خارج الوطن لكل من انضم إلينا ضمن هذه الإطلالة المسائية. إن شاء الله دائما همتكم بتكون عالية بوجود الناس الطيبين الناس الصالحين من أبناء شعبنا، الناس اللي دائما عيونهم وقلوبهم معلقة بالوطن. هؤلاء هم يعني ذخيرتنا، الناس اللي احنا عقدين الأمل عليهم انهم يبقوا دائما كما عهدناهم أوفياء لشعبنا الفلسطيني. قبل شوي محمود كانت تقول ان في الانتخابات القادمة الناس مش راح يعني تتوجه بشكل كبير وناس مش مهتمة. لا بالعكس يا اخوان، شعبنا الفلسطيني مهتم كثير، وخاصة في موضوع انتخابات المجلس التشريعي، لان احنا بحاجة الى مجلس تشريعي من اجل سن القوانين. يعني محدش بنكر دور المجلس التشريعي، لأن احنا اليوم معظم تشريعاتنا يا اخوان وقوانيننا يعني هاي بتكون من خارج النظام الفلسطيني. فبنتمنى ان يكون نتمنى بالفعل ان يكون المجلس التشريعي القادم من المجالس القوية اللي ممكن ان يخدم شعبنا الفلسطيني. أقول لك من معلومة على الماشي، من مهام وأهمية المجلس التشريعي اللي هو سن القوانين ووضع القواعد والتشريعات الأساسية لتنظيم مؤسسات الدولة وتحديث النظام القانوني. كمان عندهم الرقابة والمحاسبة، متابعة أداء السلطة التنفيذية، التحقق من التزامها بالقوانين والموازنة المعتمدة، كذلك إقرار الموازنة، دراسة والموافقة على خطط الإنفاق الحكومي والضرائب لضمان العدالة المالية، كمان تعزيز الديمقراطية، توفير منصة للتعبير عن رأي المواطنين وتمثيل فئات المجتمع المختلفة بعدالة. هذا بالنسبة لفوائد المجلس التشريعي. قديش أهمية المجلس التشريعي يا إخوان، مش مزحة يعني، مش هي فقط اسم ولقب وهي أجا عضو التشريعي، هي راع عضو التشريعي، هي اليوم افتتح عضو التشريعي. لا يا إخوان، المسؤولية كبيرة، سن القوانين، الرقابة والمحاسبة، إقرار الموازنة، تعزيز الديمقراطية، هاي الأمور كلها مرتبطة حقيقة بعضو المجلس التشريعي. إن شاء الله أنهم بكون عندنا مجلس تشريعي قوي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مجلس قادر على النهوض قانونيا بقوانيننا الفلسطينية. لكل متابعينا أيضا على الطرقات، الله يسعد مساكم جميعا. صديقنا أبو محمد بمسي على الجميع، مساء الورد والفل والياسمين. الدكتور معن محظة بتابعنا كمان من كفر جايز إربد، الله يسعد مساك بالخير والمحبة. علاء معالي مساء الورد والفل والياسمين. أخونا أبو الأيسم يقول عندما تكون الحكومة والمجلس التشريعي من قلب الشعب وتختار بنزاهة عندها نرى نتيجة إيجابية، لكن كما هو الحال المتبع فكل هذه المسميات هي فقط لبقاء المتسلط على حساب المواطن. ياسر نواورة الله يسعد مساك. على فكرة رئيس الوزراء بيكون كمان من المجلس التشريعي، والوزراء كمان من المجلس التشريعي، عشان هيك الناس كلها بتفكر تكون أعضاء في المجلس التشريعي. الصديق أسامة حساسنا أبو نزار الغالي يسعد هالمساء الحلو. أخونا سعيد ملك الورود يسعد مساك دائما وأبدا، أحلى وردة لعيونك أخي سعيد. سعيد أبو جبل الهريمي يسعد مساك. ياسر نوار بيقول والله يا أخوي كل اللي بيجوا مصاصين دماء، لا اتفائل بالخير إن شاء الله. أنا المواطن بيختار الصح، بقول لك أبو نزار المواطن يختار صح، ما حدا يجبره يختار نفس الأشخاص. احنا
احنا قلبنا كشعب فلسطيني رهيف بقلوها. اي واحد بطلع بحكي لها كلمتين هيك على الميكروفون منقول الله هذا بحكي صحيح. خاصة هيك في اجتماع عام يمسك الميكروفون ويقول نحن قمنا وقمنا وسنقوم, بعدها منغير آرائنا للأسف. الخالة مريم عبد الله أبو تلول يسعد مساك دائما وأبدا. أبو المأمون بقول كلهم مستثمرين سياسيين, شو المقصود فيها؟ في ناس لعبتهم السياسة. أبو المأمون يسعد مساك. مصاري مصاري عمو محمد زاهدة يسعد هالمساء. نرسل بتحيات المحبة أيضا للأصدقاء اللي بتابعونا من رام الله, أبو ياسر وأخونا علي يسعد مساك من رام الله الغالية. أسمعوا آخر خبر, بقول لك الخارجية السورية الغارة الإسرائيلية على بيت جن انتهاك صارخ للسيادة. هذا اللي طلع مع الخارجية السورية. ذكروني بالرئيس السوري السابق بشار الأسد عندما كان تتعرض سوريا لأي هجوم قال سنرد في الوقت المناسب. قعد 10 سنين وهو بده يرد في الوقت المناسب لمنهم ودوا على روسيا, هرب إلى روسيا. سعد الدين أستاذ كيف محصول الصبر عندك؟ ما عندنا صبر السنة, كل الصبر أصبح يعني مصاب هذا العام. أبو المأمون أول ما يستلم منصب سياسي عطول بصير يدور على وكالات تجارية. في منا حبيل المسي على العم ابن العم أبو أحمد راضي الله يسعد مساك راضي سلمان بالورد والفل والياسمين. كبيرنا أبو أحمد والله. عم الزاهدة ينور أيامك كلها. هذا بزرع سمسم هالأيام, إذا نعنع بنزرعه مش طالع.

بتحيات المحبة للصديق أبو علي اللي بيتابعنا كمان من الأردن الغالية، يسعد مساك ومساء عمان. وبقول نرسل لكم بباقات الورود من عمان إلى بيت لحمي، يسعد مساك. طبعا أخونا أبو علي هم من أصول قرية الرطاس، يسعد مساك ومساء الجميع، جميع الرطاسنا اللي موجودين بجنبك أخونا أبو علي، ودائما سعيدين بهذا التواصل الجميل.

0: قل فقط في فلسطين من لحاها في التلها, في كل العالم العين غير عن البرلمان والوزير إلا عندنا. أبو محمد عطيات المتابع لأحوال الطرقات, يسعد مساك أبو محمد.
1: نور وسرور أبو قصاي إليك وللمستمعين والمتابعين الكرام.
2: فكرت ترشح حالك للمجلس التشريعي؟
1: لما بتصير تشريعي أول بعدين نفكر يا أبو
2: قصاي. في انتخابات يا رجل, شو ما سمعت إن في انتخابات؟
1: هنسمع بس ما شفنا عد عرض الواقع يعني.
2: يا سيدي الشهر الجاي راح تسمع اسماء المرشحين وان شاء الله بنقرا اسمك مع المرشحين ان شاء الله ابو محمد.
1: اذا رشحنا حالنا بدنا نعلق على الاذاعه يا ابو قصير والمستمعين تبعينك.
2: حبيبنا يحفظك ربي يا ابو محمد. كيف تبدو احوال الطرقات ابو محمد؟
1: نبدا من جنوب الضفه الغربيه المحتله, خليل الرحمن, الفحص, فرش الهوى, النبيون, السركات, راس الجوره, عروبه, تمر, مغلقات, مداخل ومخارج الفحم تلك بكل الاتجاهين مع المنشية في هذه اللحظات المغلقة. كونتينر سالك العجلية أزمة باتجاه الجنوب, بدعية بداية أزمة باتجاه الشمال, حادث حزمة سالك كثافة سير وأزمة من بين عناتة وبين حزمة. فيما يتعلق بهذه اللحظات بحادث شبع خالي من جنون الاحتلال, لكن كثافة سير تراوح مكانها للمغادرين باتجاه الجنوب. استئو رام الله والديرة تم إغلاقه بكل الاتجاهين. عين سينيا سالكة, عطار البلد, عطار البرج, سالكات, الوادي برود, تنجر, ترمس عية, سالكات, حاج العطيبة, وأزمة خانقة جدا بهذه اللحظات, مداخل ومخارج أريحة خالية من جنود الاحتلال.
2: نعم.
1: حواجز مدينة نابلس, الحواجز الشرقية تم إغلاق حاجزي عين شبلي وتياسير بكلا الاتجاهين. عوارتة, الصرة, المربع, عدير شرف, خاليات من جنود الاحتلال. حاجز عناب باتجاه طول كرم سالك للقادمين, مغلق للمغادرين. بوابات جبارة باتجاه طول كرم خالية من جنود الاحتلال. مدخل قلقيلية الجنوبي الشرقي سالك, ومدخل تلفيس الشمالي الغربي سالك. جدير بالذكر أن هذه المعلومات والأحداثيات هي حتى اللحظة في كل دقيقة تتغير الطريق من فتحة يتم إغلاقها أو مغلقة يتم فتحها مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.
2: دائما نتمنى السلامة للجميع ولكم أيضا, نتمنى دائما السلامة. شكرا, شكرا كثير محمد, الله يكون معك يا رب. شكرا كثير,
0: شكرا. دائما بنذكر أن أحوال الطرق تتغير ما بين الفينة والأخرى, وديروا بالكم على الطريق وإن شاء الله بتصلوا لبيوتكم سالمين غانمين إن شاء الله. إن شاء الله دائما بتضلوا صامدين وصابرين.
3: يا بلدنا شد حيلك.
0: سعد الدين بقول الجيش على البرج, الله يسعد مساك. أبو نزار بقول أحوال الطرق مثل أحوال الانتخابات, ما لها رأس من رجلين. يسعد هالمساء سعد, شكرا كثير. سامي يسعد هالمساء. ألو مساء الخير.
4: مساء النور, يعطيك العافية.
0: يزيدك ألف عافية الأخ والصديق العزيز الغالي أبو الأيسم. طمنا عنك أبو الأيسم.
4: الحمد لله, الحمد لله, وياك بخير إن شاء الله. الله يحفظك أنت وجميع المستمعين والمشاركين في برنامجك الطيب يا عزيزي.
0: يحفظكم الله. تفضل.
4: يعني شو بدي الواحد يقول, إذا بنطلع حول العالم بالأخص في الدول الغربية, نسبة بجوز نقول 30% من أطباء المختصين في الأمراض العصيبة هم من إما اليابان أو بالهند بالأخص. وأنا حاولت أقول الهند, ليش الهند إذا بنطلع لها يا إما هندوس أو بوذيين, يعني إما عبدة النار أو عبدة البقر.
0: نعم.
4: يعني الشرك 100%. شايف كيف؟ وإحنا في فلسطين للأسف الأطباء ما توقعش في عندنا لا هندوس ولا في عندنا بوذيين, إما مسلم أو مسيحي, والحمد لله رب العالمين. يعني الشعب ما شاء الله. فالبداية وصل لك التالي, إنك أنت يا طبيب, سواء رئيس نقابة, طبيب مختص, طبيب معطر في بنك, في مستشفى حكومي أو في مستشفيات خاصة أو عيادات خاصة, أنت لما ذهبت لمهنة طب ودرست الطب, هل ذهبت بهدف جني أكبر عدد, أكبر مبلغ ممكن من المال, ولا ذهبت لهدف رئيسي إنقاذ الحياة البشرية من الأمراض اللي بتنزل فيها. هسا إذا ذهب بسبب يعني أمام عين إنه بس أجلي يعني أكبر عدد أكبر مبلغ من المال معناها فاشل فاشل، ولو إن دكتور الرئيس فاشل فاشل دنيا وفاشل آخرة وفاشل عند المجتمع. إذا ذهب بهدف إني أنا الله أنعم علي بعلم طيب عند الكفاءة إني أعالج الإنسان عند الكفاءة إني أكون بجانب ابن بلدي الإنسان المريض بغض النظر، فيجب إني أكمل الرسالة تاعي. الحياة تحديات، الأسرة تحديات، مثل ما هي تحديات للأم في البيت والولد في الرب في الشغل، كمان تحديات للطبيب في الحياة تاعي. فيعني عدم مؤاخذة، أنت يا طبيب فلسطين أنت مش جاي من المريخ، أنت عايش في فلسطين يومي. إذا طلع في سيارتك بتشوف الناس على الشوارع على الحواجز معصرة مسكر عليهم ساعتين ثلاث، أنت شايف الناس مش قادرين توصل لتعمل صورة طبقية أو تعمل كذا أو تعمل كذا. فإذا أنت كنت كطبيب وصاحب مركز تحاليل شايف كيف أو أشعة أو غيره غيره، يا عزيزي اعتبرها صدقة، اعتبرها زكاة، اعتبرها زكاة. إن الإنسان لما يجي عندك إذا أنت عارف الإنسان هذا أو يعمل مسح اجتماعي يجيك المريض إلى ملف شايف كيف. المعنى كالتالي، إذا أنت طبيب ما حسيت في اللي عندك معناها يعني شو استفدنا،
0: شو استفدنا،
4: شو استفدنا.
0: نعم صحيح
4: شايف كيف. فهاي نقطة. نقطة ثانية بخصوص انتخابات يا عزيزي، إحنا مشكلتنا كمان هذيك يعني رحنا عنها بس نعرض للانتخابات. الانتخابات احنا عمالنا احنا شعب صحيجة، احنا شعب صحيجة، ولا واحد بيقدر يقول واللي بده يسب عليه يسب.
0: احنا لا كل الاحترام
4: بنيجي، احنا بدنا بنيجي على الانسان بنلمع واحد، هذا اللي بنلمعه بيكون مش صاحب رأي، 90% بيكون فقط ماشي وراء انسان ولا هو عارف ليش. ولما بتوصل هذه الجهات اللي بتم انتخابها للإشي اللي بتم، سواء وزير سواء مجلس سواء عضو في أي حركة معينة، وأبسط مثال مجالس كروية وبلدية، بيصيروا رطوا في رجليهم وكانهم بدهم يحملوا المواطن يعني
0: نعم
4: بدهم يحملوا المواطن يعني جميلة على إني أنا من يعضو المجلس أنا بعمل لك كذا. فالسؤال إذا الإنسان غير قادر على حمل المسؤولية بشكل صحيح، في ناس أكفاء بيحملوها
0: 100%
4: يتجنب. يعني إحنا ما دمنا على الوضع اللي إحنا فيه ما نستبشر فيه، نعطي الناس الفهمانة، نعطي الناس المتعلمة. في عندنا كثير جامعاتنا ما شاء الله بيخرجوا حقوق وبيخرجوا إدارة أعمال وبيخرجوا وبيخرجوا وبيخرجوا، ولكن للأسف كل هاي العقول النير اللي بتتخرج لأنها مش من أصحاب الفيلم المحروق، فيلم بنحرق وبنت نعم. الأمر فيهم هم مش قادرين يعيشوا، ولا حول ولا قوة
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. يديم عليكم دائما الصحة والعافية وهداة البال أبو الأيسم حبيبنا. شكرا طيب. شكرا كثير على المشاركة، شكرا كثير. هو ظل البلد فيها شدة حيل، شو بدها تشد تشد، كل حاسس إن البلد بتشد علينا مش بتشد معنا. كل الظروف تشتد. في مواطنة اتصلت بالنسبة للتسأل عن الرواتب، حتى الآن لم تعلن وزارة المالية الفلسطينية رسميا عن موعد أو نسبة صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر آب الحالي، بانتظار صدور البيان الرسمي للوزارة. يعني كان في بعض وكالات الأنباء قالت مصدر خاص من وزارة المالية أن رح يصفوه الأسبوع الجاري الحالي، لكن ما أعطونا موعد محدد. فهمي صالح بيقول حاولت أبعث وردة ما زبطت. ما فيش عندك رصيد يا فهمي. الله يسعد مساك. وصلت وصلت وردتك يا فهمي حتى لو ما بعتهاش. نزال يسعد مساك بقول يا جماعة الخير احنا نتهبل عحالنا، هو وين سوق العمل اللي عندنا؟ ما هو عدد غنماتك واحدة قائمة واحدة، عد غنماتك واحدة قائمة واحدة قاعدة، ليش نجلد حالنا ونجلد المسؤولين؟ بقول نزال. ام محمود، ام محمود شكرا كثير على الوردة. إذا لم يصدر أي إعلان رسمي بخصوص نسبة أو صرف موعد صرف راتب شهر آب حتى تاريخ اليوم. طب خلينا نذكر غدا للأحد في عندنا انخفاض طفيف على درجات الحرارة، يبقى الجو حارا في مختلف المناطق وتبقى الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام بنحو 3 درجات، يسود جو صيفي حار إلى شديد الحرارة وقت الظهيرة في الجبال والمناطق الساحلية والساحلية، ليلا يصبح الجو لطيفا في كافة المناطق الجبلية. درجة الحرارة غدا عندنا في بيت لحم ستصل نهارا إلى 32 درجة مئويا وتنخفض ليلا إلى 21 درجة مئوية.
3: ما في عتمة
0: للأبد. نزال بقول ما عندنا فرص عمل كثير، يعني الخشنة صغير وضعنا صعب والله، يعني نزال يعني ببعتلنا بكلها بأمثال بعين الله. يا نزال حبيبنا نزال شكرا كثير. خلينا نطالع أبرز عناوين الأخبار كما نطالعها عبر وكالات الأنباء في هذه الأثناء. شدي حالك يا جماهير حريتنا الأبواب. شدي حالك. الشيخ يستقبل وفد نقابة الصحفيين وإعلاميين ومؤثرين. ارتفاع ضحايا زلزال كولومبيا إلى 329 قتيلا. تعطل محطات الأكسجين في غزة يهدد حياة الأطفال الخدج والمرضى. أيضا مستوطنون يعتدون على رعاة في الأغوار والجيش يقتحم نابلس. معبر الكرامة أكثر من 45 ألف مسافر خلال أسبوع وتوقيف 56 مطلوبا للقضاء. هذول 56 مطلوب للقضاء عليهم شكات واجعة شكلهم. شدي حالك يا بلد. ممنوعين من السفر. غارات إسرائيلية على مرتفع علي الطاهر وقصف وتفجيرات تطال بلدات جنوب لبنان. وزير أمريكي النفط يتدفق عبر مضيق هرمز بفضل البحرية الأمريكية. الذهب يرتفع 1.6% لتصل الأونصة لأكثر من 4590 دولارا. فقدان ما لا يقل عن 13 تونسيا بعد غرق مركب مهاجرين قبالة تونس.

0: كهرباء القدس تعقد اجتماع هيئتها العامة العادي وتعيد انتخاب العمري رئيسا لمجلس إدارتها وتقر توزيع أرباح بنسبة 10%. في تفاصيل الخبر، عقدت الهيئة العامة لشركة كهرباء محافظة القدس اجتماعها السنوي العادي 25 للسنة المالية المنتهية في 31 من كانون الأول ديسمبر الماضي، بحضور ممثل مراقب الشركات السيد رائد أبو كرش ومدير مديرية الاقتصاد الوطني في أريحة. وأعلن ممثل مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بمشاركة مساهمين يمثلون 68.81% من إجمالي أسهم الشركة بواقع 11,921,807 أسهم بالأصالة إلى 7,568,955 سهما بالوكالة، وبمجموع 19,490,762 سهما. أيضا كان هناك توزيع 10% من أرباح الشركة على المساهمين. هذا كل ما في جعبتنا من أخبار ضمن حديث البلد لهذا المساء. تهني صالح لحديث البلد دائما بقية. سعد الدين بيقول يوم الجمعة بقطف أول مرة التين، إن شاء الله حصتكم لعندكم يوم الجمعة. الله يحفظك يا سعد الدين. نزال شكرا كثير. سمير يسعد هالمساء. نبيل أبو نزار يسعد مساك. شكرا سعد الدين. شكرا لكل من تابعنا، شكرا لكل من تواصل معنا. حديث البلد دائما وأبدا حلقة الوصل ما بين السائل والمسؤول. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: من حقك تحكي.
4: ما بدنا مصاري يا أخي، ما بدنا مصاري عشان نسد الجوال ونسد البنك ونسد التكات. هلا بدنا مصاري، بدنا نسكر الدنيا وخلص، سكر كمان مرة.
3: من حقك تشكي.
5: بديش يجاسوا في الشهر. طب العالم الساكي توكل يا عثمان، يعني هو بدهم يصلحوا لنا أواعينا، يعني خلينا نهيج تسويرنا نهيج كل المناطق كورونا.
3: أنت مواطن في هالبلد،
5: شو بدي أحكي لك يا زلمة؟ عيب أنتم بتسووه. وزراء رئيس وزراء مش فاكرين عليك، بدهم يردوا عليك أنت يا ابن عمي، الله يرضى عنك.
3: لكن وين المسؤول؟
4: يعني مهزلة بهزلة بمعنى الكلمة. أنا مش عارف وين وزير الصلاة، وين رئيس الوزراء. مش مقدمين شيء للشعب ولا مقدمين شغلة للناس. الناس بتدخلوا بعضها، فيش كتاس راجعة، والناس مش قادرة تعمل أداء. وكمان فوق هذا الحكومة كمان إذا عندهم جرأة يطلع لأسف ويصرح بالتصريح هذا، بس فيش عندهم الجرأة ليقول كلامه.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أبو قطي يعني إنك تستحمل الناس، تعرف إيش هلها أبو قطي؟ كل احترام، بس أبو قطي فيش ولا برنامج، كل بيت لحن بلا مؤاخذة، فيش ولا واحد بتقول له إلا بس على راديو موال.
3: كل هذا أكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت كبير بتاع القاعدة دي.

0: لكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصرية، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك انك تفتح او تغذي حساب التوفير في بنك الاسكان بقيمة 300 دينار، او ما يعادلها بالدولار او الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الاسكان، بنكي للحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه 2.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
3: راديو موال، مية واحد فاصل سبعة أف

0: تحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك انك تفتح او تغذي حساب التوفير في بنك الاسكان بقيمة 300 دينار او ما يعادلها بالدولار او الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الاسكان، بنكي للحياة.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

يا ليل يا غايب تعبت الروح من بعدك تعالى بعدنا استحاله.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: بعد اختفاء موسى أراد الشعب أن يصنعوا لأنفسهم أصناما لتقودهم في البرية، وحسرة على القلب البشري الذي يحب دائما أن يتكل على المنظور والمحسوس، لأنه لا شيء سوى الإيمان يستطيع أن يرى ما لا يرى. وإذا كانوا هم قد وقعوا في خطية عبادة العجل، فنحن مثلهم عرضة للسقوط في مثل هذا المبدأ، ولا يحفظنا من الوقوع في ذلك سوى استمرار الوجود في محضر الله. سأعود إليكم أصدقائي بعد قليل.
3: مرحبا بكم مستمعي الكرام. أدعو الله أن تجد الوقت لمتابعة هذا الدرس مع الأخ سهيل موسى.

صديقي المستمع، لا توجد قوة في العالم تفوق قوة الصلاة. الصلاة الحقيقية القادرة على كل شيء، إنها صلاة يدفعها روح الله وتقدم إلى عرش القادر على كل شيء باسم المسيح. هي صلاة الإيمان التي تحضر المبتهل أمام الله وجها لوجه، وفي هذا تعتبر الصلاة خدمة جليلة الشأن ولها أبعد الأثر. وسوف تعلن الأبدية التغييرات والمفاجآت التي حدثت في العالم بسبب صلوات رفعت من المؤمنين في المخادع. في إحدى البلاد وقفت امرأة فقيرة بجانبها طشت الغسيل، وكانت الدموع تتساقط من عينيها على رغوة الصابون. كانت بيديها تغسل الغسيل، أما قلبها فكان يتضرع إلى الله بحرارة لأجل ابنها الذي يقيم في مكان بعيد عنها. وفي نفس الوقت واللحظة يتفق وجود الشاب في غرفة بمفرده منحنيا، وكان صدره ميدانا لمعركة عنيفة فيها قوتان متضادتان، النور والظلمة، المخلص والشيطان. كان الصراع هائلا، وأخيرا ينهض الشاب وقد ملأ قلبه العزم الصادق وأضاء محياه بنور الغلبة. ترى ما العامل الخفي الذي ربح المعركة؟ صلاة الأم التي وقفت تغسل في كوخ خشبي بعيدا عن ابنها بمئات الأميال، ثم صار هذا الشاب الذي تجدد شاهدا قويا للحق وبواسطته رجع آلاف للمسيح. ومن بين هؤلاء الذين قبلوا الخلاص كان مودي المبشر العظيم، والذي بدوره قاد جيشا كبيرا من النفوس الثمينة للرب. كل ما حدث كان نتيجة صلاة امرأة فقيرة كان لها قدوم بثقة لعرش النعمة، تمسكت بالرب ولم تتركه حتى نالت سؤل قلبها. إن أما كهذه لا يمكن أن يهلك ابنها.

0: تعال بنا نتابع قصة الشعب القديم صلب الرقبة الذي ترك الله وعبد المخلوق. أترككم مع الأخ سهيل موسى.
1: يطيب لي مستمعي أن أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من كنوز الحكمة، مصليا أن يفتح الله بصائرنا لكي نفهم كلمته وأن يهبنا نعمة لنحياها. تحدثنا في الحلقات السابقة عن العبادة ومتطلباتها، رأينا مذبح البخور والفداء بالفضة وأخيرا التغسيل. لا يمكن للكاهن أن يدخل الخيمة ليخدم إلا إذا اغتسل أولا وتنقى من الدنس من الخارج، ونحن لا نستطيع أن نعبد الله كما يجب إلا إذا اغتسلنا. علينا أن ننقي أيدينا قبل أن نقترب إلى الله. كان على الكهنة أن يغتسلوا في المرحضة، ونحن علينا أن نأتي إليه معترفين بذنوبنا. نعم، تمثل هذه المرحضة تقديسنا وتطهيرنا. إذا أردنا أن نخدم الله علينا أن نغتسل، ليس فقط أن تفوح من ملابسنا رائحة البخور، بل وأن نغسل أجسادنا بالماء النقي، والماء النقي هو كلمة الله. ثم رأينا مسحة الروح القدس التي تساعدنا على فهم كلمة الله. من أجل ذلك نجد الكتاب المقدس اليوم حقيقة واقعة في حياتنا، ليس بسبب المعلم أو الواعظ، بل بقوة روح الله الذي يستخدم الكلمة. الروح القدس هو الوحيد الذي يمسحك يا صديقي. تحدثنا في الإصحاح 31 عن العمال الذين اشتغلوا في صنع الخيمة، ولا سيما بصلئيل وأهولياب. لقد أعطى الله هؤلاء الرجال موهبة خاصة في الأشغال اليدوية، فقد صنعوا أثاث خيمة الاجتماع والثياب، والذي زودهم بما يلزم للعمل هو روح الله. إن الله يريدنا أن نعمل ما جهزنا لعمله وبدعوة منه، إلا إذا أشار إلى غير ذلك. صديقي، هل تستخدم موهبتك في خدمة الكنيسة أم في خدمة العالم الفاجر؟ لم يكن كل الشعب بصلئيل، ولكن الجميع خدموا المسكن لأن باب الخدمة كان مفتوحا للجميع، وكل واحد له مركز يشغله وخدمة يؤديها ومسؤولية يقوم بها. أرجو أن تكون عاملا في جسد المسيح لبنائه ولمجد الله. قلنا أيضا أن السبت هو علامة بين الشعب القديم العبراني وبين الله، ولا علاقة له بالكنيسة. لم يتغير يوم السبت إلى يوم آخر للكنيسة، لأنه لم يعطى أصلا للكنيسة. لم يرد في كل الكتاب سطر واحد يدل على أن اليوم السابع استبدل باليوم الأول، أو أن السبت تغير بالأحد. واليوم نحن نمارس العبادة في أول أيام الأسبوع، لأنه يوم قيامة المسيح من الأموات، واليوم الذي فيه ولدت الكنيسة يوم 50، وهو يسمى بيوم الرب. لم يدع السبت أبدا يوم الرب، بل اليومان يتميزان عن بعضهما في كل المواضع. سندرس اليوم بنعمة الرب الأصحاح 32 من الخروج. يصور لنا هذا الأصحاح مأساة الشعب القديم، ومع ذلك فإننا نرى فيه تعاليم عظيمة وإعلانات رائعة فيما يختص بالله، كما يحتوي على واحد من أعظم دروس الصلاة في الكتاب المقدس. نقرأ من هذا الأصحاح من العدد الأول وحتى 14.
0: ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل، اجتمع الشعب على هارون وقالوا له: قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقال لهم هارون: أنزعوا أقراط الذهب التي في أذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بها. فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي في أذانهم وأتوا بها إلى هارون، فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالإزميل وصنعه عجلا مسبوكا. فقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. فلما نظر هارون بنى مذبحا أمامه، ونادى هارون وقال: غدا عيد للرب. فبكروا في الغد وأصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلامة، وجلس الشعب للأكل والشرب، ثم قاموا للعب. فقال الرب لموسى: اذهب انزل، لأنه قد فسد شعبك الذي أصعدته من أرض مصر. زاغوا سريعا عن الطريق الذي أوصيتهم به، صنعوا لهم عجلا مسبوكا وسجدوا له وذبحوا له وقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. وقال الرب لموسى: رأيت هذا الشعب، وإذا هو شعب صلب الرقبة، فالآن اتركني ليحمى غضبي عليهم وأفنيهم، فأصيرك شعبا عظيما. فتضرع موسى أمام الرب إلهه وقال: لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة؟ لماذا يتكلم المصريون قائلين: أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم عن وجه الأرض؟ ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر بشعبك، اذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم: أكثر نسلكم كنجوم السماء وأعطي نسلكم كل هذه الأرض التي تكلمت عنها فيملكونها إلى الأبد. فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه.
1: اعتقد الناس أن موسى قد اختفى كليا أو قتل، ومن هنا أرادوا أن يصنعوا لأنفسهم أصناما لتقودهم في البرية. وحسرتاه على القلب البشري الذي يحب دائما أن يتكل على المنظور والمحسوس، لأنه لا شيء سوى الإيمان يستطيع أن يرى ما لا يرى. قد تعتقد أن رئيس الكهنة هارون سيمنعهم، ولكنه للأسف لم يفعل ذلك، بل سار معهم في التيار. ولا حاجة لي أن أقول أننا في ذواتنا لسنا أفضل من ذلك الشعب ولا من هارون، وإذا كانوا هم قد وقعوا في خطية عبادة العجل فنحن مثلهم عرضة للسقوط في مثل هذا المبدأ، ولا يحفظنا من الوقوع في ذلك سوى استمرار الوجود في محضر الله. هل تتخيل مستمعي مدى السرعة التي وقع فيها الشعب في الوثنية؟ أتذكر عندما وعدوا الله بإفاء مطالب الناموس؟ ها هم يخرقون الناموس بهذه السرعة. وفي هذه الأثناء كان موسى على الجبل يتسلم من الله الوصايا العشر ومخطط خيمة الاجتماع. الله لم يفتدي أبناء الشعب القديم لأنهم كانوا متميزين عن غيرهم أبدا، بل قال عنهم أنهم شعب صلب الرقبة، لقد رفضوا الله جهرا. ومن هنا قال الرب لموسى: رأيت هذا الشعب، وإذا هو شعب صلب الرقبة، فالآن اتركني ليحمى غضبي عليهم وأفنيهم، فأصيرك شعبا عظيما. هذه كانت تجربة حقيقية وفرصة لموسى. قال له الله أنه سيجعل منه أمة عظيمة بعد أن يبيد الشعب، ولكن موسى أظهر نعمة وأبى أن يأخذ كرامة من دون الشعب. والآن لاحظ ماذا يقول موسى للرب، إنها من أعظم الصلوات الموجودة في الكتاب المقدس: لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة؟ لاحظ مدى شفافية موسى في رفع قلبه إلى الله وصدق كلماته، لم يكن يتصنع الصلاة أبدا. قال لله: هذا شعبك، أنت الذي أخرجته من مصر بذراع قوية، لست أنا الذي أخرجهم، أنت ترتكب خطأ يا رب بإبادتهم. هل تتصور مستمعي أن يتكلم أحد مع الله هكذا؟ موسى فعل ذلك، لقد تمسك بمجد الله وذكر اسمه القدوس والقسم الذي حلف به، فكان حجة قوية في يده. لماذا يتكلم المصريون قائلين أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم عن وجه الأرض؟ ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر بشعبك. قال لله أن المصريين سيشمتون ويقولون أنك لم تقدر أن تحافظ عليهم، هم شعبك يا رب وأنت وعدت أن تحضرهم إلى الأرض. بعد ذلك يقدم موسى لله سببا ثالثا ليزيل غضبه عن الشعب. اذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم أكفر نسلكم كنجوم السماء وأعطي نسلكم كل هذه الأرض الذي تكلمت عنها فيملكونها إلى الأبد. فندم الرب على الشر الذي قال أنه يفعله بشعبه. هذه الصلاة يا صديقي حركت يد الله. لو كنا حقا صادقين في صلواتنا لحصلنا على إجابات أكثر، إجابات ملموسة. نتابع القراءة الآن من العدد 15 وحتى 28 من الأصحاح 32.
0: فانصرف موسى ونزل من الجبل ولوحا الشهادة في يده، لوحان مكتوبان على جانبيهما من هنا ومن هنا كانا مكتوبين، واللوحان هما صنعة الله، والكتابة كتابة الله منقوشة على اللوحين. وسمع يشوع صوت الشعب في هتافه فقال لموسى صوت قتال في المحلة، فقال ليس صوت صياح النصرة ولا صوت صياح الكسرة بل صوت غناء أنا سامع. وكان عندما اقترب إلى المحلة أنه أبصر العجل والرقص فحمي غضب موسى وطرح اللوحين من يديه وكسرهما في أسفل الجبل، ثم أخذ العجل الذي صنعه وأحرقه بالنار وطحنه حتى صار ناعما وذراه على وجه الماء وسقى بني إسرائيل. وقال موسى لهارون ماذا صنع بك هذا الشعب حتى جلبت عليه خطية عظيمة؟ فقال هارون لا يحمى غضب سيدي، أنت تعرف الشعب أنه في شر. فقالوا لي اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقلت لهم من له ذهب فلينزعه ويعطني، فطرحته في النار فخرج هذا العجل. ولما رأى موسى الشعب أنه معرى لأن هارون كان قد عراه للهزئ بين مقاوميه، وقف موسى في باب المحل وقال من للرب فإلي. فاجتمع إليه جميع بني لاوي فقال لهم هكذا قال الرب إله إسرائيل ضعوا كل واحد سيفه على فخذه ومروا وارجعوا من باب إلى باب في المحلة واقتلوا كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه وكل واحد قريبه. ففعل بنو لاوي بحسب قول موسى، ووقع من الشعب في ذلك اليوم نحو 3000 رجل.
1: كان أبناء الشعب يستمتعون في وقتهم كما لم يكن، كانوا يعبدون عجلا ذهبيا وغارقين في الخطية. والآن استمع إلى هارون يختلق الأعذار. كنت ستضحك مستمعي لو لم يكن الأمر جديا ومحزنا في الوقت ذاته. أنت تعرف الشعب أنه في شر، فقالوا لي اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. بكلمات أخرى وضع اللوم في كل هذا على موسى الغائب. ظن الشعب أن موسى تركهم وتخلى عنهم فاتجهوا إلى العجل الذهبي. ويتابع هارون ويقول فقلت لهم من له ذهب فلينزعه ويعطني، فطرحته في النار فخرج هذا العجل. لا يمكنك إلا أن تضحك على جملة هارون هذه، وكأن موسى يقول له هل تريد أن تقنعني يا هارون أنك طرحت الذهب في النار فصار عجلا؟ وقد قرأنا قبل قليل أن هارون هو الذي صنع العجل. ما قاله هارون كان مجرد كذب. ورأى موسى الشعب أنه معرى لأن هارون قد عراه للهزء بين مقاوميه. كان غارقا في العري والممارسات الجنسية القبيحة ولربما المخدرات أيضا. غضب موسى جدا، ولكنه في نفس الوقت كان شفيعا عظيما للشعب. اتجه إلى قلب الله وحرك ذراعه. حان الوقت للطبيب لاستئصال الورم الخبيث، ولا بد من الجراحة لاستئصال ورم الخطية. ضعوا كل واحد سيفه على فخذه، ومروا وارجعوا من باب إلى باب في المحلة، واقتلوا كل واحد أخاه، وكل واحد صاحبه، وكل واحد قريبه. كان هذا الحكم مرعبا، ولكن لا بد منه لأن الخطية كانت شنيعة جدا. لقد عمل موسى عملا جيدا وقام بعملية جراحية ناجعة. قتل الذين اقترفوا الذنب وتطهر المكان جيدا. قد يقول البعض هذا عمل وحشي، ولكن قل لي، هل كان يفضل أن يستأصل السرطان من أن يموت الجسم كله أو أن يبقى وتتدمر الأمة؟ فكر في الأشخاص الذين لم يعبدوا العجل. لو لم يقتل المذنبون لما دخل هؤلاء الأبرياء الأرض ولهلك الجميع. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآن ما تبقى من هذا الأصحاح 32 بدءا من العدد 30.
0: وكان في الغد أن موسى قال للشعب: أنتم قد أخطأتم خطية عظيمة، فأصعد الآن إلى الرب لعلي أكفر خطيتكم. فرجع موسى إلى الرب وقال: قد أخطأ هذا الشعب خطية عظيمة، وصنعوا لأنفسهم آلهة من ذهب، والآن إن غفرت خطيتهم وإلا فامحني من كتابك الذي كتبت. فقال الرب لموسى: من أخطأ إلي أمحوه من كتابي. والآن اذهب اهدي الشعب إلى حيث كلمتك، هو ذا ملاكي يسير أمامك، ولكن في يوم افتقادي أفتقد فيهم خطيتهم. فضرب الرب الشعب لأنهم صنعوا العجل الذي صنعه هارون.
1: الكفارة كانت تكفر عن الخطية أو تغطيها. هكذا كانت الخطية تعالج قبل مجيء المسيح وموته على الصليب. بعد الصليب أزيلت الخطية. والآن يقدم موسى سببا رابعا لضرورة دخول الشعب القديم إلى الأرض. قد أخطأ هذا الشعب خطية عظيمة، وصنعوا لأنفسهم آلهة من ذهب. إنه الاعتراف. لقد اعترف الشعب بخطيتهم ليصفح عنهم الرب. صديقي، إذا أردت أن تسير مع الله عليك أن تتفق معه في مسألة الخطية. الخطية هي الخطية ويجب الإقرار بها. لقد نطق موسى بالخطية أمام الله، واليوم عندما نعترف لله علينا أن نذكر الخطية باسمها. والآن إن غفرت خطيتهم وإلا فامحني من كتابك الذي كتبت. قال موسى: أنا أتوحد مع الشعب، إذا أردت أن تبيدهم فأبدني معهم. تذكر أن الله ذكر لموسى إمكانية إخراج أمة عظيمة من نسله، ولكن موسى قال: أنا مع الشعب ومن الشعب، إذا لم تحضرهم إلى الأرض أبدني معهم. ولاحظ مستمعي أن ما يحرك قلب الله يحرك يده أيضا. اذهب اهدي الشعب إلى حيث كلمتك، هو ذا ملاك يسير أمامك، ولكن في يوم افتقادي أفتقد فيهم خطيتهم. كل الذين لم يرتكبوا الخطية سيقودهم ملاك الله الذي هو شخص المسيح قبل التجسد. بسبب شفاعة موسى لم يتخلى الله عن شعبه. يجب أن يترك هذا في نفوسنا أثرا عميقا عن أهمية الصلاة. هذا يأتي بي إلى الأصحاح 33، وسنقرأ الآيات 6 الأولى منه فورا.
0: وقال الرب لموسى: اذهب اصعد من هنا أنت والشعب الذي أصعدته من أرض مصر إلى الأرض التي حلفت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب قائلا: لنسلك أعطيها، وأنا أرسل أمامك ملاكا وأطرد الكنعانيين والأموريين والحثيين والفرزيين والحويين واليبوسيين إلى أرض تفيض لبنا وعسلا، فإني لا أصعد في وسطك لأنك شعب صلب الرقبة، لئلا أفنيك في الطريق. فلما سمع الشعب هذا الكلام السوء ناحوا، ولم يضع أحد زينته عليه. وكان الرب قد قال لموسى: قل لبني إسرائيل: أنتم شعب صلب الرقبة، إن صعدت لحظة واحدة في وسطكم أفنيتكم، ولكن الآن اخلع زينتك عنك فأعلم ماذا أصنع بك، فنزع بنو إسرائيل زينتهم من جبل حوريب.
1: كان الله يحضر الشعب لدخول الأرض. سنراهم ينتهون من ترحالهم في البرية في سفر العدد الذي سندرسه مستقبلا. أما سفر اللاويين الذي يلي سفر الخروج فهو عبارة عن استكمال للتعليمات حول خيمة الاجتماع. فلما سمع الشعب هذا الكلام السوء ناحوا ولم يضع أحد زينته عليه. قلنا سابقا أن هذه الزينة كانت من نتاج الوثنية. كانت الأقراط تدل على أنهم ما زالوا يعبدون الأصنام المصرية. كان الرب قد قال لموسى: قل لبني إسرائيل أنتم شعب صلب الرقبة، إن صعدت لحظة واحدة في وسطكم أفنيتكم، ولكن الآن اخلع زينتك عنك فأعلم ماذا أصنع بك. هذه المرة الثالثة التي فيها يدعو الله الشعب صلب الرقبة ويطلب منهم أن يزيلوا كل ما يشير إلى الوثنية من وسطهم. وأنا أؤمن أنه من هنا جاءت أهمية المعمودية في الكنيسة الأولى، ليظهر المؤمن أنه تخلى عن مواقفه الوثنية القديمة، كانت شهادة على ذلك، والمعمودية اليوم هي شهادة على إيماننا.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970592201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.